0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بسفاهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
5: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
4: لولاك يا أمي،
6: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
4: كتبها للإذاعة الحسين الحي،
6: ساعد في الإخراج حميد زيان،
4: إخراج محمد أحمد البصري، الحلقة الثانية.
7: إيوا هالبردتين اللي بغيتي.
8: قولي لي هذاك سمير شو باقي ما جاش؟
7: وما شفتوش؟ على فين سخرتيه؟
8: لا غير شفتو يجيب لي القرو، ساعة شفتو تعطل.
9: بابا هاك هالطريف اللي قلتي لي نجيب،
7: اش من طريف؟
8: لا لا لا والو والو، هذاك غير طريف ديال القرو.
9: لا بابا عجبت لك الطريف.
7: شنو طريف؟
9: يا ماما طريف ديال
8: اسكت. الله يسكت اسكر بسخوت، خرج عليا درق عليا ديك الكمارة الله يخليها سلع.
7: اويلي يا الجلالي، وليتي كتصيفط لولد يشري لك ديك البلا.
8: ومالو مالو الا ما صيفطوش؟ علاش؟ حيت هو راجل. لا راه راجل.
7: بغيتي تعلمو حتى هو من صغرو هاد البلا؟ واش بغيتي تخرج له على قرايته ومستقبله؟
8: واش غادي تسكتي ولا دابا غادي نقلب عليك حتى انايا هاد الصينيه؟
7: هادشي فاش فالح باش تفرق عليك هاد البلية وتربي ولدك على الصلاح؟ خدام كتهلك فراسك وكتهلكنا معاك.
8: واش غادي تشد عليا داك الفم ولا نوض نهرسو لك؟
7: اشوف الجلالي، الا هاد المره باقي صيفطتي لولدي يجيب لك هاد البلا راه ما تلومي الا راسك.
8: كيفاش كيفاش ما نلومي الا راسي؟ شفتك كتهديني يا لالا، صافي تحل لك الفم باخذ يديك ياك ما توحشتيش يسلخ.

0: تاني.
1: حر باش تحط عليا يدك هاد المرة وتشوف إلا ما صفتك الحبس رانا ماشي مرة.
0: ها هويلي الحبس إيوا أجي لهنا أجي لهنا نوريك الحبس كيف عامل. هانتي خودي
1: أمي مزي أمي مزي طلعي
0: الحبس الحبسة للا الكوميسارية الكوميسارية
1: أمي مزيك تني عني
0: وهالمحكمة
2: عافك يا بابا ما تضربهاش
1: صافي صافي عافك يا بابا خليها عليك راه مرعبة
0: إلهام سامية رجعوا لبيتكم وخليوني نربيها
3: عافك عافك عافك يا بابا ما تضربهاش عافك
2: عافك يا بابا عافك يا بابا أنا مزوقة فيك
1: أجي أجي يا ماما
0: والله غير لا ما وريتك الحبس كيف داير
2: غير تهدنا بابا
0: أعرفت العيالات
2: غير تهدنا بابا غير تهدنا أنا مزوقة فيك
1: أنا مزوقة
0: والله حتى نوريك وجهك في المرايا
1: تدوخني
0: مزيان مزيان زيانين دابا صافي مراتي مراتي تجي تحكم عليا انا
2: صافي يا ماما صافي ولكن علاش هذا الشيء كله
1: والو يا بنيتي غير جيت نهضر معاه على اخوك اللي صيفطو يجيب لي داك البلا هو يشدني وبدا كيضربني حقر عليا حيت لقاني تيما لا اب ولا ام غير الله سبحانه وتعالى
4: وصافي صافي امي صافي ما تبكيش هكا
5: صافي ماما هاد المره ما بقيتش نمشي نجيب لي داكشي
1: بالحق حتى انا سكت لي بزاف وخليته يعقر عليا
2: ما عندك ما دير يا ماما هادشي اللي عطى الله
1: بلاتي بلاتي عليك يا الجويلي اللي لا بقات فيك والله غير الا ما رشيتك في الحباسات والله غير الا ما درتها والا ما درتهاش رانا ماشي خديجه
2: ماما اش كتقولي واش بغيتي ديري لنا الشوهه قدام الناس
1: وما شتيش هاد الشوهه اللي دار ليا هو انت شوفي شوفي جنابي شحال زورق في الضرب
2: صافي ماما صافي من البكا
5: عفك عفك ماما ما تبقيش تبكي ما تبكي
1: اجي يا وليدي اجي يا وليدي عندي عنقني يا حبيبي
2: وبركة
4: بركة بركة راكم ضيعتوا عليا الضيق
0: عمال هذيك الماكينة سكتات
6: واسكتات غير بوحدها ما نعرف مالها
0: عيط عيط الجيلاني يجي يصلحها
6: وفين هو الجيلاني شفتو كاع ما باين ليا هنا
0: راه جالس باب القوالي قدام المصنع
6: ايوا هو اللي جات معاه حنا ندمرو هو جالس
0: على ما شفتيش المعلم ديالنا كيف كيعاملو بحال لا تقول غير هو اللي خدام وحنا جالسين
6: ياك انت قديم هنا وعلاش ما تعلمتيش بحالو
0: على غير اجي وتعلم داك راه شارب الصنعة من عند شي قاوري كان خدام معاه في المصنع سير سير ضيع عيط الجيلاني الى جي المعلم يبقى يغوت علينا
7: صايب قهوة مهرسة وحدة خفيفة ومنضة باردة ونقسم الراديو
8: غارسون غارسون
7: نعم يا سيدي اش حاب الخاطر
8: عطاك جبنا هاد الكرتون ديرو على الطرع ديال الرامي عافاك
7: هي الاولى ولكن اللي غلب يخلص المشروبات
8: معلوم غادي نلعبوا على المشروبات علاش بغيتي اخر
9: ما بالكش الجيران اللي خدام معنا
7: راه هو جالس في داك الكونت مع دوك الناس
9: سجلالي سجلالي
10: اش داكشي عاوتاني
9: واحد الماكينة وقفات وما بغاش تخدم
10: واسير حسر كما القهوتي ونكمي قارويا وانا ماشي يعني ماشي
9: عافاك اخويا الجيلاني عافاك يلا معايا راه الا جا المعلم القهوة وقفة غادي يقول لي انا اللي خسرتها ويقطع لي من الخلصة ديالي
8: وصافي غير سير غير سير هاني ماشي
11: سامية سامية
12: بلاتي بلاتي البنات نشوف نوال شنو بغات عندي
11: صباح الخير سامية
12: صباح الخير اختي نوال
11: قولي لي غدا الجمعة مع المقرية في العشية ياك
12: معلوم وعلاش زعما هذا السؤال
11: لا غير حيت بغيت نقول ليك انا غدا في العشية معروضة لشي حفلة وبغيتك تمشي معايا
12: وديالاش اختي هذه الحفلة
11: ديال عيد الميلاد ولد خالت خطيبي هذاك اللي ركبتي معاه في الطوموبيل ذاك النهار
12: هي غادي تعرضي على البنات اللي كيقراو معانا
11: لا لا لا لا هذه الحفلة خاصة غير بينا انا وياك بزوج
12: وعلى انا فين كيعرفني باش يعرض عليا
11: ما نخبيش عليك يا ساميه داك النهار ملي كنتي معايا شافك هذاك ولد خالت خطيبي وقال لي

0: يبغى يتعرف عليك.
1: ولاش غادي يتعرف عليا انايا؟
0: لحقاش عجبتيه وبغى يهضر معاك باش يتزوج بيك.
1: اواه اختي نوال، يتزوج بي انا؟
0: ومالها، صغير يديرها بالصح. عرفتي بعدا اش عنده؟
1: اش عنده؟
0: عنده شركه كبيره ومصنع، فيله كبيره، وهاد فيرما في العربيه، وزيد وزيد.
1: على اختي باقي ما مجوش؟
0: لا ما عمرو ما تزوج، التجاره والفلوس نساوه راسو. اش قلتي تمشي معايا؟
1: اختي نقولها لامي ولا بغات تمشي معاك؟
0: ويلي يا الحمقه، على نقولها لامي؟ بالعكس خاصك ما تقوليهاش ليها.
1: وعلاش زعما ما نقولهاش لوالديا؟
0: لحقاش هاد الحفله دايرها هاد السيد غير على ودك باش يتعرف عليك. واش فهمتي؟
1: لا لا اختي، انا ما نقدرش نمشي بلا خبر ماما، وبغيتي تقلي الخبر وتقتلني.
0: علاش كل اللي غادي يقولها ليها؟ حنا غادي نمشيو نجلسو معاهم غير شويه ونرجعو دغيا.
1: اجي بعدا، وهاد الحفله فين غادي يدير هاد السيد هذا؟
0: هي في الحقيقه ماشي حفله، انما عرضه في واحد الريستورون واعره.
1: ياه
2: هيا، هاد الايام ولات الوقت مزيره، والبوليس ولاو معمرين الدنيا.
3: بالسيف ما يكثروا، حتى هو غير اللي ناض كيولي تاجر مخدرات.
2: عاد وي بشويه، دوي بشويه، خاصنا نديرو شي حل مع هاد خياتنا اللي ولاو كيضايقونا في الحرفه.
3: وعلى داكشي جيتك لعندك، حيت المعلم الكبير صيفطني لعند الحريفيه كلهم باش يحضروا الاجتماع اللي غادي يديروا.
2: سيدي انا موجود، وكلمه المعلم الكبير ديالنا هي الاولى.
3: ايوا خليتك على خير، وموعدنا اليوم مع الليل في البلاصه المعلومه.
2: واخا سيدي، انا الاول غادي نكون تما.
4: صباح الخير المعلم علال.
2: صباح الخير. ايوا هذا كان بو هذا. اقول مس الخير، راه ال11 هادي يا مولاي.
4: صباح ولا عشيه كلشي بحال بحال. قول لي يا المعلم، واش ما لقاش عندك شي نص كيلو من داكشي اللي على بالك؟ ويكون ممتاز.
2: ما كاين عندي يا سيدي غير الممتاز. ايا بلاتي بلاتي، حيد حيد حيد من قدامي نشوف. حيد
4: اياك ما بغيت تشوف دوك البنيوتات.
2: تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف هو، شوف اشوف ديك الوسطانيه شحال زويونه. وقيله ماشي من هنا هذيك، يمكن بنت الفيلات.
4: المعلم هذيك راها غير بنت الحومه.
2: ويلي هاد الجمال كله الحومه. لا لا لا لا لا لا، ما يمكنش هادشي يا مولاي، راه ديال ليغور كريم والفورماج.
4: هذيك سيدي راها بنت جلالي.
2: جلالي؟ شكون هاد جلالي؟ ياك ماشي واحد من دوك خياتنا.
4: لا لا لا لا، ماشي من هادوك، هذا راه عامل.
2: عامل على اش من مدينه؟
4: الله يهديك المعلم، هذا راه عامل في المصنع مولاي.
2: ايوا شكون هاد جلالي اللي عنده هاد الجمال كله؟ شكون
4: جلالي؟ الكليان ديالك، هذاك اللي ساكن في ديك الحومه اللي مور هاد الحومه.
2: تبارك الله تبارك الله. يقول لي ياك ما هاد البنت مخطوبه ولا مجوجه؟ اتجرو.
4: المعلم علام، شفت عينيك بحال الى حوالو، وبديتي كتسول لي على الاسرار. ياك ما باغي ديرها العفريت؟
2: ويلي الله يهديك، اش غادي ندير؟ انا غير كنسول وخلاص.
4: ايوا في الحقيقه حتى انت المعلم راك نسيتي راسك، انما هادي راه باقا صغيره شويه عليك.
2: باش باقا صغيره؟ على انا شحال عندي؟ يلاه 30. لا هي زعما شحال غادي تكون عندها بالسلامه كاع؟
4: تكون عندها هذيك واقيلا 18 ولا 19.
2: ويلي تبارك الله تبارك الله. وانت سيدي مولاي شفتك شديتي معايا الحديث ونسيتي راسك.
4: عندك الحق المعلم، يلا اتيني بنص كيلو من الممتاز.
2: ايوا طلقهم باش يرحموك.
4: هاك ها هو تخلص يا سيدي.
2: يا بسم الله. ايوا تسناني هنا بعدا، انا نجيب لك الشويل ونجي.
4: انا غنتسناك في الطوموبيل باش ما يشوفنا حد.
5: اهلا.
1: اهلا اختي، فين ماما؟
5: راه في الكوزينه.
6: إلهام إلهام، شكون اللي جا؟
5: هذه اختي ساميه اللي جات.
1: ماما بغيت نهضر معاك.
5: ايوا هضري.
7: على حنا معانا البراني.
1: بغيت نطلب منك واحد الطليب الله يحفظك.
7: ها الا كان

0: الفلوس كاع لا تهدري.
1: لا امي، بغيت نقول لك انا راه معروضه لشي عيد ميلاد وبغيت نمشي ليه.
0: ديال من هاد عيد الميلاد؟
1: ديال واحد البنت كتقرا معايا وعارضه على البنات كلهم، وبغيت نمشي حتى انا امي.
0: هي خاصك الكادو تدي معاك.
1: لا لا، البنات تفارضوا كلهم وشراو كادو واحد.
0: مزيان، ايوا دي اختك الهام معاك وسيرو، ولكن ترجعوا دغيا.
1: ولا لا الواليده شتي، بلا ما تمشي معايا الهام.
2: علاه مالي انا غادي نحشم بك؟
1: لا غير زعما حنا بنات مدرسه وحده وانتي كتقري في الثانوي وما كتعرفيش البنات صحاباتي.
0: ايوا غير خليها تمشي معاك باش تونسك.
1: واش شتي دابا البنات كلهم غاديين بوحديتهم غير انا اللي غنمشي مع اختي؟ علاش زعما؟
0: شوفي انا قلت لك تمشي معاك اختك ولا ما تمشيش كاع.
1: صافي انا كاع ما غادا كاع.
2: شفتي يا ماما، شفتي كيما بغاتنيش نمشي معاها، خافت لا نحشم بها.
0: ايوا شكون عارفاش تحت راسها؟
2: كيفاش زعما؟
0: والو والو، سربي راسك باش نحيدو علينا هاد الروينه دغيا.
3: نوال شتات صاحبتك كامل؟
4: قالت لي غادا تقولها لما، ويلا خلاتها غادا تجي.
3: واش من ساعه درتي معاها؟
4: درت معاها ثلاثه وهذه الرابعه، كيظهر ليا ما غاداش تجي. يلا نمشيو.
3: عزيز انا في نظري غير نساها، هذه راه باينه ما تصلحلكش.
5: كيفاش نساها وهي ملكت عقلي وقلبي؟
4: رانا قلت لك راها بنت دارهم، وعلى داك الشيء خاصك تصبر.
6: شارك في تشخيص هذه الحلقة محمد أحمد البصري، رشيد الحراق، ماريا صادق، نجاة الخطيب، أحمد الناجي، أنور الجندي، إكرام البصري، بن عبد الله الجندي، محمد الرزين، حسن مكيات، عبد الحق بن المجاهد، فريد الرقراقي، وجميلة هوني. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. جرى بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغي 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، موبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: dolce comore.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقت جديد، غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
3: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
5: نعودوا في الموعد، نسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
6: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، ضمن سلسلة الحلقات الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل اللي كنحرصوا من خلالها أننا نتناول مواضيع هي من صميم الثقافة الحسانية. أنا جد سعيد يتواجد معي مشكورا الشاعر محمد الحسن صعيدي، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي صعيدي، كنرحبوا بك، واخا انت راناك ولد الدار.
9: جزاك الله خير.
8: طيب، وحنا كنعيشوا سي صعيدي اجواء الصيف، وعاده كتم الحديث عن مواضيع اللي عندها علاقه بالصيف. اشنو هي في الصيف العمان اللي كتكون فيها الشدائد عند اهل البوادي في الصحراء المغربيه وحراف زمن ما كان ما فيه لا وتات لا، وحنا مبعدين عن المدن، ندور نعرف واش نذكر هذا في الشعر الحساني، واش تم تناوله
9: زين. الحقيقه عاده ما في زمن الصيف احمد،
8: نعم،
9: زمن الشدائد وقله الامطار وعدم السيارات والبعد من المدن التي منها اللباس والمعاش، تلك أزمن لا عاد الله بها إلا بأزمن من الأمطار والسنوات الناعمة بأكل المواشي.
8: نعم،
9: كانت السيارات من سابق عام 1970 قليلة جدا.
8: نعم،
9: الحقيقة هذه العمان الشدائد أذكر يعني شديدة جدا.
8: نعم،
9: فيها قلة الأمطار وفيها فبتاك.
8: نعم صح.
9: نعود بالله، نعود بالله، تعود البل في شارع كامل، والمدن بعيدة سواء كانت قرية على بئر أو المدينة الكبيرة، وأشكي في الصيف هو شد الفصول.

0: وهو أشد الفصول على أهل البوادي. الحيوان يعود فتارة وغلاقة ونياقة يتحان بهما الغرق.
1: نعم. طيب سي سعيدي، فيه ناس شيب من أهل البادية قط جلستهم وسمعتهم يتكلموا على أن أصوات الإبل في زمن الصيف يكونوا على حالتين، واش تقدر أنك تشرح لنا المعنى ديال هذه المعلومة؟
0: صحيح، الحقيقة صوت الإبل على نوعين، خالق الرغاء وخالق الحنين. الرغاء هو الصوت اللي اللي تعود الدابة تتألم، كيف نقول زالة ترتكب، والله زالة تودب، والله زالة تنتحر، التصور الرغاء ذاك التألم. خالق صوت الحنين وهو الفقدان الولد بالنسبة للناقة، فهمت؟ وإما فقدان الجمل، الجمل جازوني يفقدوا بعض بعض النياق يوم يتحانوا عليه، الجمل نفحت البنات منها من الإبل الصغار، فهمت؟ وإما من شدة العطش، نقول لك حنان الصيف يعود الحيوان يتحان في الليل يدور الماء بيغرق. ذاك هو
1: صحيح.
0: الحقيقة الحيوان من يعود غلاقة يخاف عليك، يتخاف عليك بالميرة ما تسمع له حس اللي هم نياق بهم الغرق. خفافات واللي بينهم أخبار وقاع. تقول الناس هو زمن خونة البزول. يقول واحد من الشعراء يشكر منادم فضيل كان مشاوره ولا ينحر له تعرفه وعدل تشطار ولودك إلى آخر ذلك. يقول يا حجاج البيت المقدس، اللي هو الشاعر يشكر منادم هذا.
1: نعم.
0: يا حجاج البيت المقدس، يا فعال الفعل المفعول، لا تجعل الحقوق اللي يبوا سبتلهم خيمة البلول. نشرحوا لهذا المواطنين ذي معنى القاف، راهو معناه ما هو لك حد يعرفه. يا حجاج البيت المقدس ليك واضحة، يا فعال في المفعول اللي هو مولانا، لا تجعل الحقوق اللي يبس يتلم خيمة البلول. الحقوق اللي يبس هو النصارى، الله لا وطاه مكة المكرمة، لأن النصارى دائما الحا ما يسميها، ودائما إنسان غرقان ما يسمي الحا.
1: نعم صح.
0: الشعر اللي يشكروا به يذكر فيه الصيف، واللي علم بقى ما تسواه الأنظار ولا تسوى بباه. نعرف نوبة قيلت معاه وقت نخان الناس البزول، نقرني في خيار خلاياه الحمياد وخرم بلول، وخيرت بفارس علبانة فرصه فرص الراجل هذا، كبار مستانين غنانة سغناء خيام الهيجانة في الصيف لا حنن بالطول. ألا هو ينحوانا نسير ونشطر ونقول، ما بين وبين بالشفقة مناع الخيل المنطفقة، الحمرة هي والزرقة وملي المسوون بالطول، هذوك أعطاهم اللي وبقى بالي ولساني شعور وحول. راجل خلي واللي يبغيه، حد بقول له حدا راجل رفيع يلا يعود لي رفيع، إلى عاد ما رفيع ما هو له. راجل خلي واللي يبغيه ما شبه ماله غايبيه، حامل على ثقل الذي قلنا به واكتم جناح هذا الرسول، فقع بعقاله وقف به ولو سنقرناه على مردول. هذا معناه هذا الراجل ما قلت تمرز جلوب العيب ويفد السقري هو شيخ الفريق.
1: اسكي حتى ده زين ما شاء الله. طيب سي الصعيدي، ما كرهناش نختموا معك هذا اللقاء اللي هو منسم بالقرواح ديال الباديه والحديث عن اهل الباديه، ما كرهناش تحكي للمستمعين شي قفان عندهم علاقه باتاي.
0: زين حتى يقول واحد الشاعر، سقنا من له الاجمال مالو كؤوسا لا تمل ولا تمالو، ينال بها الرضا وإما الإنسان وقد قال المهمين لن تنالوا. يقول الثاني أتابس الحسانية أتاي علي المغليه واللي مشرين الكسان، ندور أنت من حاسم به الناس اللي تعرف الإحسان. يقول واحد ثالث، يا حد التي لا تميه لتاي ولا راي حد يميه ما يتيه تعدال ولا تاي. يقول الثالث، أتاي مني نقداد واخ عدلته بالمنازل باربع كسان نقداد واخ توطلوع المنازل. يقول الشاعر الثاني، ضيف دون الأتاي اليوم مكرمه لم يفد شيئا وإن قلت فوائده، ومن سقى ضيفه لأتاي أكرمه ولن يعاب وإن قلت موائده، جرت بذا عادة الأيام وانسكبت والدهر لا بد أن ترى عوائده. يقول ثاني صاحب يمازح وشاعر ثاني، يقول له يا شئت إكرامي يا أخي لفسقني، كؤوسا يضاهي عده الشفعول وترو، كؤوس أتاي لا تمل كأنها إذا صنعت لولا إباحتها الخمر من الطيبات، اللايف ذكر يكرها عمائمها بيض سراولها حمر، ويستبشر الراعي لها متهللا وحق لرائها التهلل والبشر. يا صويب الإبريق يوم يصبها تضالة أحزان منشرح صدر.
1: الله ليبك مك ما شاء الله. هذا من أروع ما قيل في الشاي وأتاي ما شاء الله. جلساته اللي في الحقيقة عندها طقوسها وعندها أجواءها الاجتماعية والإنسانية والعاطفية الجميلة. إذن في ختام هذا اللقاء الماتع كعادته مع الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن الصاعدي نختم ونشكره على هذه المجهودات لكي يبذل من أجل أنه يغني رصيدنا المعرفي في مجال الثقافة الحسانية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية. اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
4: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخلة الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب، عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس، ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه، وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقيننا، ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآذت أصحابه وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم

أم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصع، فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد ولا نريد أن ننقضه. فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس. ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه، فتلا عليهم القرآن، فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ. فبعد هذا اللقاء جاءت بيعة العقبة، ثم الهجرة، ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج من أبواب لا يتوقعها أحد. مستمعين الكرام، إن هذا الحدث يربينا على أن الدعوة إلى الله بالخصوص لا تعرف اليأس، وأن لكل جهد ثمرة، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، والنور يولد من رحم الظلمات، وأن من صدق

0: مع الله بلغه الله غايته. فلا تحتقر كلمة حق ولا تستصغر جهدا صالحا، فرب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة من خيام الحج غيرت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين وصدق حامله وثبات دعوته، دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه، واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما أحوجنا مستمعي الكرام اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم: برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

خلق العيلة تعكرا واثنين المولود وليلة الاثنين.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.

ولا جدال في الحج. ويقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بني الإسلام على 50 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الحج هو الدعيمة الخامسة من دعائم الإسلام، والدعائم هي الركائز التي يقف عليها الإسلام، فإذا سقطت إحداها فذلك نقص كبير في الإسلام. والحج مع أنه واجب وأنه من مكفرات الذنوب له فضائل كثيرة وفيه حكم كثيرة، وهذه الحكم إذا تبه الإنسان إليها تعلمها تزيد من أجر الحج أصلا، وتزيد من تواضع الحاج وخشيته من الله ورغبته فيما عند الله في تلك الأماكن. وهذه الأشياء لا بد أن يستحضرها الإنسان عند ما يحاول السفر من عند الأهل. الحج فيه ثلاث أشياء تذكر بالموت، والموت هذا الرحيل المفروض على كل نفس. قال العلماء أنه من أعظم المصائب، لكن هناك مصيبة أعظم من الموت هي نسيان الموت. والحج فيه أشياء تذكر الإنسان بالموت، أولها هو السفر من عند أهله، وترك الأهل وترك الأبناء والزوجة والإخوة والوالدين، هذا يذكره بذلك السفر الأخير اللي هو السفر اللي ما فيه رجوع. يقول أحدهم: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد يمشي عنهم يوم الماء، وهذا يذكره أيضا بالموت. ثانيا الغسل اللي عدل قبل الإحرام، ذاك الغسل يذكره أيضا بالغسل الأخير اللي يقوم به جماعة ليس لا يعرفهم ولا يعرف منهم، وهو آخر غسل، وهو الغسل عند الموت. كما أن الملابس، ملابس الحج ما فيها المخيط، تذكر أيضا بالأكفان، وهذا يذكر به الأكفان اللي سيلبسهم أو يلبسونه ناس لا يعرفهم له، وهذا يذكر بالموت. ويزيد من الخشوع في الحج. يقول فيها المرشد المعين: على الضروري من علوم الدين ابن عاشر: الحج فرض مرتان في العمر، أركانه إن تركت لم تجبري، الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفه. هذه الأركان هي اللي لا ضاع واحد منها يعود الحج يفسد وما يجبرها الدم، وهي الإحرام من الميقات، السعي بين الصفاء والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحى، والطواف ردفه، الطواف اللي هو طواف الإفاضة، لأن الطوافات فيهم شيء ما هو ركن، وفيهم واجبات وفيهم أركان. هذا الوسط اللي ما هو طواف القدوم اللي هو طواف الإفاضة، ذاك هو اللي ركن ولا ضاع ما يجبر بالدم. أما طواف الوداع، طواف القدوم، ذوك واجبات ولكن يجبرون بالدم، والواجبات غير الأركان بدم، قد جبرت منها طواف من قدم ووصله بالسعي مشي فيهما وركعة الطواف تحتما. الوصل الطواف يوصل إنسان بالسعي عندما يأتي بيت الله الحرام، يطوف بها 7 أشواط، يذهب إلى الصفا، يبدأ بالصفا كما قال الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبدأ بالصفا ويمشي للمروة ذيك 7 أشواط أخرى، هناك 7 مواطن مستجاب فيهم الدعاء، وهو أول ما يرى الإنسان بيت الله الحرام مباشرة، ذاك من أسباب استجابة الدعاء. أول ما يقف على الصفاء من أسباب استجابة الدعاء، وأول ما يقف على

0: مروة، وعرفة. عرفة هي أعظم ركن في الحج، وأكثر ما يغفر له الله جل وعلا من البشر هو في يوم عرفة وقوفهم على ذاك الجبل. وأفضل شيء يقول الإنسان في ذلك المكان هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويكثر من الذكر في على ذلك الجبل. والحكمة من هذا أنه تعبد، أن الإنسان يقف على هذا الجبل ويطوف بهذا البيت ويذهب إلى الصفا والمروة استجابة لي أوامر الله جل وعلا. هو لا يعرف لماذا وقف إلا أنه استجابة لأوامر الله تعالى، فيقف في هذه الأماكن. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن علينا أن ننتبه أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر، ما هو من الكبائر ولا هو مما يتعلق بحقوق البشر. هذه الصغائر اللي تتعلق بين العبد وربه تمحيها العمرة إلى العمرة. والعمرة إلى العمرة يعني التكرار، تكرار العبادات، هذا مفيد، كيف تكرار النوافل وتكرار الصوم إلى آخره. هذه من أسباب محو الذنوب الصغائر، الذنوب الكبائر لا يفيد فيها إلا التوبة، وذنوب الحق وما يتعلق بالبشر. هذه الذنوب يجب الإنسان أن يعيد الحقوق إلى أهلها، يتبرأ من الحقوق، لأن العبد محتاج الحقوق وله، يطالب بهم. إذا كان أكل مال شخص أو أكل أموال عامة للأمة، ما يعتقد أنه إلى مشى للحج وطاف بالبيت أن ذيك الحقوق ستضيع، لا، ذيك حقوق الناس. أما ما يخص الله جل وعلا فالله غني عن العباد ويغفر لهم، يغفر لهم ولا يبالي. لكن الحقوق الأخرى، ثانيا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج اللي ما فيه رياء وليس فيه سمعة وليس فيه إثم. الإثم كيف إنسان هارب حقوق الناس، والله ظالم حد وماشي يحج، هذا ليس حج مبرور، أو ما فيه رياء أو سمعة باش الناس تشكروا أنه هو حج، والله الرياء هذا يفسد والعياذ بالله العبادات. فعليه الحاج يحرص على أنه ذا الله يحج به، يعود حلال. إذا حججت بمال نصله سحوت، فما حججت ولكن حجت الغير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فما حججت ولكن حجت الغير، ومعناها إذا مشيت بمال أصله من سحت غش، والله ربا، والله أكل الأموال العامة، والله أكل الأموال الخاصة، حجت لا العير والعير، هذه الأشياء اللي توصل الإنسان كيف أصلا كانوا يمشوا على الجمال والخيل هي اللي حجت. والآن نقولوا أن اللي مشى حجة لا الطائرة والله السيارة، ما هو بالنسبة له هو أمشى بإثمه والعياذ بالله. حفظني الله وإياكم من جميع الإثم ما ظهر منه وما بطن. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنب تكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات مع الأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يسهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد فإن عفوك

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

الحكيم وانصر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخضار واللحم وهو كيعبر،

كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة، كل هذا يوزن، والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في منتوج الحليب، تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب. الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة، فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان، فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لابد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك انت اصلا، كنا نزن به الزبده. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. امنا عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامه، فلو وزن فيه السماوات والارض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان

خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون مكا أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تتقول حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعدني يوم القيامة يقدر يجي الإنسان غليظ وسمين وطويل والوزن دياله طون والصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ في حين تضعه في الميزان كيسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه دقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ سبقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين. كنتكلموا على الفاكهة، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الذهب، كنتكلموا على ميزان معين. كنتكلموا على الألماس، كنتكلموا على ميزان معين.

ولكن حين نتحدث عن آمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلم على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن التخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقال.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاد التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما تتفاعل ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر. منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا. إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها،
يوم كان الليل

يطيل مخيما على العقول يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآني وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيًا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن. كان مبناها مفقودا، لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر، وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم، خارج حتى كلمة خارج، إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس.

0: ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبودا ماديا مباشرا ومجسما، أم كان فردا تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطا للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب، الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعز وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقات.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير الدخلة، فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي.

إذن مستمعتنا مستمعينا الكرام، كنرحبوا بكم في هذا اللقاء الأثيري، ونذكركم بأن معكم في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار فعلا، التي تحرص إن شاء الله أن هذه الحصة الإذاعية تحاط بما تستحق من عناية. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا الصبيح الإذاعية، في صباح التكبيرات والفرح والقلوب البيضاء، فإلى كل مستمعين أوفياء أينما كنتم وحيثما حللتم، نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب الأماني، سائلين الله أن يجعل أيامكم أفراحا ومسرات.

من قلب إذاعتكم، إذاعة الدخل الجهوية التي تحرص دوما أن تستجيب لأذواقكم الرفيعة. ومن دفء هذا الصباح في هذه الأيام المباركة نهديكم مستمعين الأعزاء باقات المحبة والتقدير، ونقول لكم ولكل المستمعين الذين يتابعوننا عبر الأثير أوقات عامرة بالمودة وصلة الرحم وصفاء النفوس.

في صباح هذه الأيام المباركة التي تعطر بالتكبير والتهليل، نرسل تحية خاصة لكل من يستيقظ على الأمل ولكل من يزرع الفرح في قلوب الآخرين. أملين لكم عيد أضحى مبارك، جعله الله عيد خير ورحمة وسلام عليكم وعلى أحبابكم.

إلى العاملات والعاملين في مواقعهم، وإلى كل المسافرين، وإلى البعيدين عن أهلهم، وإلى كل مستمع كريم يرافقنا هذا الصباح وفاء وصفاء، نهديكم أطيب الأمنيات بأوقات مباركة مليئة بالسكينة والرضا، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

ولكل من هم في الاستماع لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ليشاركوننا لحظات هذا الصباح المبارك. نقول لكم شكرا لوفائكم ومحبتكم، ونسأل الله أن يرزقكم فرحة لا تزول ودعاء مستجابا وأياما مليئة بالخيرات.

في صباح تزينه تكبيرات العيد وتعانقه الدعوات الصادقة إلى مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أوقات مليئة بالمحبة وأن تبقى بيوتكم عامرة بالدفء والطمأنينة والسعادة. مع إشراقة هذا الصباح المبارك والذي تألق فيه حلمنا بمتابعتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نبعث إليكم أجمل الإهداءات العطرية الممزوجة بفرحة اللحظات المباركة، وندعو الله أن يحفظ بلدنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والمحبة والتآخي، وكل عام وأنتم طيبون.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم الطيب أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع والمباشر صباح الخير الداخلة على الموجة 89.3 FM. فلكم نقول شكرا على اختياركم مثير إذاعة الداخلة، ونحن في هذه الأيام المباركة المنسمة بأفراح العيد نسأل الله أن يحبكم محبة يطيل بها أعماركم ويكثر بها أرزاقكم ويزكي بها أعمالكم فيحبكم الخلق أينما اتجهتم. جعله الله يوم سعة تنشرح فيه صدوركم وتنفتح لوجوهكم السعادة. حفظكم الله وحفظ أهليكم وبيوتكم. صباحكم مستمعين الكرام صباح الخير، صباح التوكل كل على الله الحي القيوم. صباحكم سعادة وراحة بال ودوام الصحة والعافية. صباح الخيرات والمسرات.

نذكركم مستمعتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. لكل المواطنات والمواطنين لا سيما للشباب الواعد صناع الغد وأمل الوطن، نجدد التأكيد على أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ليس مجرد إجراء عابر، بل هي تعبير حضاري عن الوعي والمسؤولية والانتماء الحقيقي للوطن. فالأوطان لا تبنى بالتفرج أو الاكتفاء بتوزيع الانتقادات في المقاهي، ولا تتقدم بالصمت والعزوف وسياسة الكرسي الفارغ، وإنما تنهض بسواعد أبنائها وبناتها وبأصواتهم الحرة الواعية وبالانخراط المفعم مواطنة، وبإيمانهم بأن التغيير يبدأ من المشاركة الفاعلة وتسجيل أو يعتبر البوابة الأولى له التسجيل في اللوائح الانتخابية. إن التسجيل في اللوائح الانتخابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع يمثلان خطوة أساسية للمساهمة في صناعة القرار واختيار من يستحق أن يمثلنا، من يستحق أن يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام والدفاع عن مصالح المواطنين. فصوتي وصوتكم وصوتنا جميعا ليس رقما هامشيا، بل أمانة ومسؤولية ووسيلة للتأثير الإيجابي في حاضر الوطني ومستقبله. وإذا كان الشباب يشكلون القوة الحية والكتلة الناخبة الحاسمة فمشاركتها أو نظرا لتواجدها ونسبة التي تتمثل بها في الهرم السكاني داخل المجتمع، إذا كان هذا هو حال شبابنا، فإن انخراطهم في الحياة السياسية والمدنية أصبح ضرورة وطنية، لأن السياسة ليست شأنا خاصا بفئة دون أخرى، بل هي مجال لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية وصيانة المكتسبات. إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى مشاركة نوعية واعية ومسؤولة تغلب مصلحة الوطن وتعزز قيم المواطنة وتكرس الثقة في المؤسسات. فكلما ارتفعت نسبة المشاركة وكانت جادة، ارتفعت معها صورة الوعي الديمقراطي وتقوى البناء المؤسساتي للوطن. فلنجعل من الاستحقاقات الانتخابية القادمة محطة وطنية للتعبير عن روح المسؤولية، ولنمنح الشباب المكانة التي يستحقونها داخل المشهد السياسي باعتبارهم طاقة للتجديد والإبداع وصناعة المستقبل. سجلوا أنفسكم، شاركوا، صوتوا، فالوطن يحتاج إلى صوتكم والمستقبل يصنع بإرادتكم.

0: مستمعتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة ضمن سلسلة الحلقات التي تهتم بالثقافة الحسانية في شتى المجالات. وطبعا جد سعيد أن أستضيف مرة أخرى من يقدم معلومات وإضاءات حول هذه الثقافة الغنية، الغنية بإبداعها وقيمها، والغنية أيضا بتراثها. وضمن هذه الحلقة في إطار الاهتمام بسلسلة الشعراء بجهة الدخلة وادي الدهب، وكيف تعرفوا جميع أرض تيرس هي أرض شامخة شموخ شجر الطلح بتاريخ المقاومة الوحدوية، أرض تيرس، تيرس العراقة، تيرس الذاكرة، تيرس الرمز، تيرس كمجال للصحراء العالمة. هذه الأرض الملهمة أنجبت شعراء كبار ربما القليل من الأجيال الصاعدة اليوم ليست على اطلاع، وهذا علاه إن شاء الله هذه السلسلة ديال الحلقات. وأشكر سي أهل صعيدي لأن يوثق هذه السلسلة ديال الشعراء. وضمن حلقة اليوم ارتأينا أن نخصصها لشاعر من شعراء هذه الجهة، الشاعر عبد الله ولد الفيلالي. سي أهل صعيدي مرحبا بك.
1: شكرا أحمد.
0: طيب كيف قلت أن حلقة اليوم لا ينخصها من خلال تبارك الله عليك البحث العميق والدقيق اللي قمتي به في إطار تعريف بهذا الشاعر اللي هو الشاعر عبد الله ولد الفيلالي.
1: محمد عبد الله ولد الفيلالي رحمة الله عليه وعلى والدينا جميعا. اليوم عندنا أدبه في التوجيه كامل.
0: نعم. نعم.
1: يقول شي من الناس لا متهلي، هذا يعني الانسان اللي ما غادي يمشي في السمعه الا يتمونك كوتوه، لكن اللي مونك عنده يعدلو. شي من الناس هلا متهضي في جسمه ما يغفل عنه، يبلع جسمه ومخلي عرضه كيف ما هو منه
0: عجيب.
1: عرض ما غادي يمشي.
0: رائع.
1: يقول ايضا يا ربي حامد لك فضلك، كيف تعدلك حامد لك فيه، هما الاثنين اللا فعلك منهم جاني مرحبتي بيه.
0: الله جميل.
1: كما يقول ايضا يلي خنفرتك في السماء يدور الناس يعود ولاد مشوي يعرف انه حادث وتقول مولانا وتم يصلي ولا يسمى مولانا. يلي خنفرتك في السماء بيك العيشة المدسمة، ريحة قبرك متنسمة، يعطيك الخير تكايس، الخاتمة متكسمة تعرف بها القايس.
0: رائع. ولاحظ كيستعمل صور شعرية من اجل ايصال هذا الشعر ديال التوجيه اللي هو شعر حكمي
1: قبال.
0: نعم.
1: لا هي هون طلع مال يقولون في البير ما هم شينات. يقول مشوش نقات الجمال، لا هي نركم من ضاغط وضف جرية لا طبال مروح ما يزاوط، مشوش محصر منظر ما هو تحت طبال ينتقر، الشيخ بكرم ما ينتفر وعلى خلق الله صايد، غوث مدقش اللي يختر فم خاوف تشاوط يا اخي ذلك هذا ياسر رحمه.
0: نعم.
1: مش سوى ان شاء الله لي فريق، مش سوى ان شاء الله لي فريق من لما يجي التيطنيك جل ولف وداشقيك، يصوع المخرب خارط ومصيف شهر ما شقيك تورط سيل وفارط.
0: وتكرر مجالات جغرافية
1: حق. مش سوى فرقان بشانها فق الله برويانها، هو قناني همانها تسيح الى الماحط قلعة الحلل سيحانها تراوغها تتماحط، مش سوش كربة قحوانها تتواجه في بيطانها، والله سهبة حوذانها وهي كركاز وخالط كسرت ززوت حيوانها ولها الخريف تلاوط.
0: نعرف عن الشاعر عبد الله ولد الفيلالي سهل الصعيدي أنه اهتم قبال بالتوجيه.
1: نعم.
0: ما كرهت أنك تعطينا نماذج من شي حكاه وقالوا في هاد
1: رحمة الله عليه. والله هو وقع ياسر من غناه توجيه. يقول في التوحيد ما هي واجب تعرف الأحكام حقيقة الله العلام، سالم من الأعراض والإجرام، والله حققت عنه لذات موجود وسالم من الإعدام الطاري منه واللي فات الخوض فذات الخوض فذات العلي العلي إشراكه يقول أيضا واللي في الليل يرحمه مخالق ما هو ذاك الفات واحدة خمسة تسعة عشرة خبز دبس يربوي ذات وعي يسلم حد في كسرة هذا في اللغة خيرك ساوي فيه الزواق وأهلك والغالي وشبرتك ما تعرف شنو الله عاد ولا تعرف شنو شنو مختمتك تم عبد الخير للناس الخير فيك ذاك
0: صحيح
1: يقول
0: وقال الشاعر في الخير ازرع الخير ولو في موضعي ما ضاع جميل أينما وضع إن الجميل وإن طال الزمان به ليس يحصده إلا الذي زرع
1: الله يلحق الله يلحق يقول عستك العقد من الذهاب حد ذهب ذاك يضيعه رقت من عمك ما تهب قرضك منين تليعه حبيبك منين تليعه ليش سمعك اللي في راسه من شراخي
0: صحيح
1: يقول أيضا خلاط الحلفة واسكاف ما قط قبل سيدي شاف لتمت سكينة سناف عند ماشل من وراء قشري من قشري

0: ما يخاف، والقشرية قوطارة هذا لغز ديالو يرحمه. يقول أيضا القافانة جاهل معناه، والحلم الحلم أحول ماشي في قفاه، ومنادم حلمه كان نساه، يقبل باطل لفرص الأخرى، وخبيط الليل أعمى مولاه، خير الله تكحز المرأة. هذا اللغة. يقول إحنا والدنا العظيم سكنوا في مهامة خلوات، تسكينة سريت إبراهيم في مكة معه وبصروعات. عاد الرزق في أمر القصور، سلكني يلا من الغرور، الجدري قبلة والدنقور، بوروتو شرقي شرق وسلالات، التلي والتلة كبرها يا الشكور، القطاع وفيه العاهات، ولا سلكم من ذي البحور اللي فماتي المسائل مثل اللي ما هي.
1: الله يجزيك أستاذ صعيدي، أنا بصراحة كنحييك بكل صدق، لأنك كتمشي وتلود لهاد القفان وطلع ديال الشعراء، وانت بهالطريقة كتساهم في التوثيق ديال هاد الشعراء ديال جيتنا، واليوم أعطيتنا ما شاء الله نماذج شعرية رائعة ديال الشاعر عبد الله ود الفلالي. فكنشكرك بصراحة على هذا الاهتمام، وإن شاء الله نضرب لكم موعد في حلقات قادمة إلى ردها مولانا إن شاء الله، للوقوف عند شعراء آخرين من خلال البحث اللي كيقوم به الشاعر الكبير والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن. فشكرا على حسن إصغائكم.

الحج يلهم الشعراء أجمل القصائد، هكذا استهل الأخ الكريم عمر الدليمي مشاركته ضمن هذه الصبيحة، طبعا في إطار فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وأضاف يقول: الحج هو موسم المسلمين وعيد أعيادهم السنوية، حيث تجيش المشاعر وتفيض الدموع في رحاب الحرم الشريف، وتغتسل النفوس بأنوار الهدى. فإذا كانت الدموع والابتهال والتعبد هي تعبير المؤمن عن مشاعره تجاه هذه الفريضة المقدسة، فكيف يعبر الشاعر وكيف يترجم هذه المشاعر إلى أبيات شعرية؟ من القصائد التي اشتهرت في وصف رحلة الحج قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي يستغل فيها المناسك متغزلا بمحبوبته، لكنه هنا يتفرغ لوصف الرحلة في قصيدة رائعة يقول في مطلعها: إني ومن أحرم الحجيج له، وموقف الهدي بعد والبدن، والبيت ذي الأبطح العتيق، وما جلل من حر عصب ذي اليمن، والأشعة الطائف المهل، وما بين الصفا والمقام والركن، وزمزم والجمار إذ رميت، والجمرتين اللتين بالبطن، وما أقر الظباء بالبيت، والورق إذا ما دعت على فنني.

ذكرت حجيج البيت فاهتز قلبي شوقا، وسالت العين دمعة وردد الروح لبيك اللهم لبيك.

ونختم مساهمات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين بمشاركة الأخت الكريمة أم الفضل الشيجر من زويرات بموريتانيا. شاركت بباقة جميلة من أبيات الأمداح النبوية مما بعثت به أبيات يقول فيها الشاعر وهي تندرج في غرض المدح: صلت عليك بيوت الله والحرم، وأحرف الشعر والأوزان والقلم، ما ظل ذكرك فواح الشذا عبقا، تسمو به الأرض والأيام والأمم، يا سيد الرسل الأبرار كلهم، وخير ما عرفته العرب والعجم. وطبعا لازلت أتذكر هذه الأبيات الجميلة، هي للشاعر رشيد الخزرجي. وختمت الأخت أم الفضل مشاركتها بباقة من الأمداح النبوية بمقطع شعري جميل تقول أبياته: أتيت وروحي لم تزل في توقدي، وهل عن هواه اليوم يغني التوقد؟ أتيت وروحي لم تزل في توقدي، وهل عن هواه اليوم يغني التوقد؟ فليس تفيض العين إلا لذكره، وفوق لساني ذكره يتردد، فقد جمعت فيه المكارم كلها، ونهر الندى من كفه يتولد. فهذا رسول الله نهدي بهديه، وخير رسول في البرية أحمد.

من القصائد الدينية الشهيرة قصيدة الفياشية، وربما قليل من الناس يعرفون بأن قائلها هو سيدي بهلول الشرقي الذي كان صائغا ذائع الصيت واشتهر بحرفيته العالية ودقة نقوشه التي ينحتها على أغلى المجوهرات. حدث ذات مرة أنه عاش حالة نفسية وضيق شديد جدا، فنظم هذه الأبيات والتي طبعا تحولت إلى أغاني رائعة. وهذه القصيدة قصيدة الفياشي: حينما ضاقت الدنيا على صاحبنا واسودت في عينه، نظم هذه الأبيات، فكانت قصيدة الفياشية التي نظمها في فترة حرجة، يعبر فيها عن غمه وكربه ورجائه في قدرة الله على كشف الغموم والكروب. تقول: أنا من فياش أشعلي مني، نقلق من رزق لاش والخالق يرزقني، أنا عبد رب له قدرة يهون بها كل أمر عسير، فإن كنت عبدا ضعيف القوة فربي على كل شيء قدير، بتدبير مولاك كن راضيا ولا تنزعج أبدا من حرجي، جرت عادة الله في خلقه إذا ضاق أمر أتى بالفرج. فلنستمع لرائعة الفياشية.

0: واجعل الروح.
1: لحظات مستمعاتنا مستمعين الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

0: أهلا بكم. تستمر بأغلب مدن وأقاليم المملكة حتى الأربعاء المقبل موجة حر قياسية حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية بأن موجة الحر ستكون ما بين 42 وقد تصل 45 درجة في مجموعة من المدن. اختتمت أمس الأحد بالرباط فعاليات الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل تحت شعار المواهب المغربية. وسلطت هذه النسخة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس سلطت الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز شعاع المغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. دوليا شنت إسرائيل غارات جوية على جنوب وشرق لبنان رغم وقف إطلاق النار، في حين أعرب الأمين العام لحزب الله عن أمله في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة ويشمل لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين أحدهما مسعف وإصابة 10 آخرين بينهم 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. اتهمت الولايات المتحدة حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات لأمينه العام نعيم قاسم أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. وندد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في بيان بأشد العبارات بدعوة حزب الله المتهورة إلى إسقاط الحكومة اللبنانية المنتخبة ديمقراطيا، مشددا على أن الحكومة اللبنانية تعمل لتحقيق التعافي وإعادة الأعمار والمساعدات الدولية ومستقبل مستقر لمواطنيها بدعم كامل من الولايات المتحدة. نهاية موجز الأخبار.
1: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين كل تأكيد. هذا
2: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، نعود والعود أحمد لنواصل فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، كل همنا وحلمنا أننا لاستحسانكم طبعا لأنكم أهل لكل ما هو جميل وأصيل، فمرحبا بكم مجددا في الشطر أو الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم جميعا.

0: واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام مع هذه الفقرة ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام حياكم الله، مرحبا بكم في هذا العدد الإذاعي عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة يقدم نموذجا لشخصية يتقاطع فيها الفكري مع التربوي والإبداعي والإنساني. ارتأينا تقديمها لحضراتكم عبر تير إذاعة الداخلة لأنها تستحق التعريف بها والاستفادة من تراكم مسارها. ضيفي وضيفكم الأستاذ بن عيسى الجزار من مواليد مدينة سيدي سليمان، حاصل على الماجستير في تحقيق المخطوطات من ليبيا، أستاذ مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي سابقا، والآن إطار إداري متدرب بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالداخلة. قبل التحاقه بالتعليم كان معدا ومقدما لبرنامج أدبي بالإذاعة الليبية. له ديوان شعر بعنوان عريب بلقيس وروايتان، الأولى بعنوان مفعول به مرفوع نشرت مؤخرا، والثانية بعنوان بلقيس وأنا وهي تحت الطبع وستنشر قريبا إن شاء الله. الشاعر والأديب وأيضا الإطار التربوي بن عيسى، مرحبا بك في بلاتو إذاعة الداخلة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد، وشكرا لإذاعة الداخلة على هذا الاستقبال الجميل. سعيد جدا بالتواجد معكم وبين مستمعي هذه الإذاعة التي تحمل روح المكان ودفء الإنسان.
0: إذن أعلنت

0: كاملة. هنا يتصالح الإنسان مع اتساعه الداخلي كما يتصالح البحر مع الأفق. الهدوء الذي يسكنها يمنح الكاتب فرصة الإصغاء لصوته العميق. والبحر فيها ليس مجرد منظر طبيعي، بل ذاكرة مفتوحة لقصص البشر وأحلامهم المؤجلة. بالنسبة لي، الداخل أصبحت فضاء للتأمل وإعادة ترتيب الأسئلة الوجودية التي تغذي الكتابة. والجميل بهذه المدينة هو أنك تستطيع أن تعيش لحظتين في يوم واحد، لحظة الشروق على الخليج ولحظة الغروب على المحيط. فأية متعة هذه بالنسبة للمبدع؟ لا تسعني الكلمات كي أعبر عن هذا الجمال الساحر.
1: في الحقيقة تمنيت لو كنت أيضا رساما لتنقل هذه الصورة الشعرية الجميلة إلى لوحة، أكيد ستكون أروع. طيب، ما أثارني حينما قدمت ورقة تعريفي عنك الأستاذ بن عيسى؟ أكيد كحل عديد من المستمعين والمستمعات لكي تبعنا في هذه اللحظة، أثار فضولي حصولك على الماجستير في تحقيق المخطوطات طبعا من دولة ليبيا. حدثنا عن هذا التخصص وما القيمة التي أضافها لك.
0: بالنسبة للتجربة، تجربة تحقيق المخطوطات، هو في الحقيقة حوار مع الزمن، هو إعادة إحياء نصوص كتبت قبل قرون ومنحها حياة جديدة.
1: إذن تبعت فيها حياة جديدة.
0: نعم. هذا التخصص علمني الصبر العلمي والدقة والمنهجية، كما جعلني أعي أن الإبداع المعاصر لا ينفصل عن التراث. لقد منحني قدرة على قراءة النصوص بعمق، سواء كانت قديمة أو حديثة، وأثر بشكل واضح في لغتي الشعرية والسردية.
1: جميل.
0: ولكن أريد أن أضيف ملاحظة. قبل قليل قلت لي يا ليتك رساما. أنا ولدي نزار قباني، عمره 10 سنوات، يجيد الرسم.
1: ولاحظ أعطيته اسم شاعر كبير.
0: نعم.
1: بمعنى بقيت روح الشعر تسكن بيتك أيضا، وهذا جميل.
0: نعم الحمد لله،
1: ما شاء الله. إذا نطمئن أن اكتملت السيمفونية الآن مدام الإبن يؤدي هذا العمل. طيب، إذا هذه تجربة أكيد مهمة جدا. نبقى دائما في ليبيا بن عيسى، لكن هذه المرة مع تجربتك الإذاعية هناك، حيث كنت معدا ومقدما لبرنامج أدبي. قربنا من هذه التجربة، لأن بصراحة هذه تجربة غنية تنضاف لما شاء الله مؤهلاتك سي بن عيسى.
0: التجربة الإذاعية الليبية كانت مدرسة حقيقية. الإذاعة تعلمك كيف تخاطب الإنسان مباشرة دون حواجز. كنت أقدم برنامجين أدبيين، الأول قضايا أدبية، كنت أستضيف فيها متخصص أو متخصصين ونتحاور في قضية أدبية، وأنت تعلم أن الأدب العربي غني جدا. والثاني حكاية أندلسية، يعني كنت أسافر مع المستمعين إلى تلك البقاع الجميلة، ذلك الفردوس المفقود، وأحكي قصصا على لسان الشعراء والأدباء، ابن زيدون، ولادة.
1: وكم استغرقت مدة اشتغالك كمقدم كمعد ومقدم لبرنامج إذاعي؟
0: سنتين، 2005 و2006. وقد خدت هذه التجربة انطلاقا من أن الأدب لا ينبغي أن يبقى نخبويا، بل يجب أن يصل إلى الجميع بلغة بسيطة وعميقة في الآن نفسه. هذا هو كان هدفي من هذين البرنامجين.
1: جميل. طيب، استمعت منك لصوت الأديب والشاعر والمهتم بالجانب ديال المخطوطات وأشياء كثيرة في الحقيقة، ولكن دعني أريد أن أحاور فيك بن عيسى الشاعر. بداية، متى اكتشفت الحس الشعري لديك؟
0: أظن أن الشعر اكتشفني قبل أن أكتشفه.
1: جميل.
0: بدأ الأمر بمحاولات خجولة في مرحلة المراهقة، أعتقد سنة 93 ميلادية.
1: ومن شجعك في البداية سي بن عيسى؟
0: استماعي.
1: أو لن تشجعت نفسك؟
0: استماعي لنزار قباني عبر الإذاعة.
1: وبقيت وفيا لنزار حتى حملت أو

0: أطلقت على ابنك اسم
1: نعم
0: نزار،
1: إذا
0: هذا
1: ويشرفني
0: قمة
1: يعني يشرفني هذا
0: الوفاء.
1: جدا. وكانت أول قصيدة أثارت انتباهي القصيدة الدمشقية التي قالها نزار قباني، هذه دمشق وهذه
0: وهي
1: كأس
0: من أروع،
1: الروح،
0: صحيح، من
1: إني
0: أروع ما قال. نعم
1: حين يصبح الإنسان أكثر حساسية تجاه العالم. يعني المراهقة هي التي كانت المنعرج في كتابتي للشعر، كنت أكتب لأفهم نفسي أكثر، ثم أدركت أن القصيدة ليست كتابة فقط بل طريقة للعيش.
0: صحيح، والكتابة تزيل عنا الكآبة لأن متنفس حقيقي للمبدع. من ثمار هذا الشغف أكيد أيضا أستاذ بن عيسى إصدارك لديوان شعري بعنوان ذكرني به
1: عريب
0: عريب بلقيس.
1: بلقيس.
0: لماذا هذا العنوان الذي يحيلنا إلى التاريخ؟ هل بقيت دائما أسيرة بين مزدوجتين لاهتمامك بالمخطوطات والتحقيق في المخطوطات، وبقيت حبيس هذا الفضاء التاريخي دائما حاضر؟
1: لا يمكن استغلال الفضاء التاريخي لتعيش الآن، لتعيش المستقبل.
0: صحيح،
1: التاريخ جميل جدا،
0: ولهذا يقال
1: يعلمنا.
0: عادة سي بن عيسى من لا ماضي له لا حاضر
1: نعم
0: له، ومن لا حاضر له لا
1: وعلي.
0: مستقبل له.
1: ونزار
0: صحيح
1: قباني قال: لو قرأتم التاريخ ما ضاعت القدس ومن قبلها الحمراء.
0: صحيح، لأننا نضطهد. صحيح،
1: نعم
0: نحن لا نستفيد للأسف من دروس التاريخ.
1: طبعا فكرة ديوان عريب بلقيس من خلال مشاهدتي لمسلسل بلقيس الذي عرض في السنوات السابقة، تأثرت بشخصية عريب قائد جيوش بلقيس. القصة باختصار أن عريب كان يعشق بلقيس، وهي أيضا تبادله نفس الشعور، ولكن هي ملكة وهو من العامة وإن كان قائد الجيوش، فقالت له: لا يمكن الارتباط الرسمي، فلهذا سنحافظ على روحين تعشقان بعضهم، ولكن بشرط ألا تلتفت لأخرى، وأنا لن ألتفت لآخر. ولكنه شاء القدر أن أحب فتاة أخرى بعد أن تعذب وهو بقرب بلقيس ولا يستطيع الحديث معها، تزوج بأخرى فقتلتهما معا، لأنها لم ترضى، حسب المسلسل لم ترضى أن ملكة تعطي قلبها
0: صحيح،
1: لقائد الجيش ويقوم.
0: وتعاهد على أن يبقيا، ولكن
1: إذا صوت عريب في هذا الديوان، تلك المعاناة
0: لاحظ
1: وبقربها.
0: كيف استثمرت هذه الواقعة التاريخية ووظفتها شعريا. طيب، فتحت لنا شهية الرغبة في الاستماع إليك لصوت بن عيسى الشاعر. نريد أن نستمع لمقطع شعري من ديوانك، طبعا تختار من أي مقطع تشاء. أكيد معنا المخرجة نعيمة أبيدار، مشكورة، سترافقك بموسيقى هادئة ترافق قراءتك الشعرية.
1: طبعا يشرفني هذا.
0: إذن طبعا حاول أنك تدير الكاسك ديالك وتتفاعل مع الموسيقى لتسمعنا هذا المقطع الشعري.
1: قصيدة عريب. تقول القصيدة: أبلقيس فلترحميني فإني عريب، أحبك قلبي فأضحى غريبا، على رأسك التاج يلمع منك ويصلى فؤادي الضعيف لهيبا، تحملق فيك العيون بشوق وتدمى جراحي وأشقى عذابا، تريدين أن أكتم الحب دوما وأجعل ماء الحياة سرابا، فلو قلت ما بي لهزك عمرا وحول منك الفؤاد مذابا، ولكن مشيئة قولك سيف على عنقي لا تريد الجواب، أردت الحياة بعيدا لوحدي لأنساك يوما وأطوي الكتابة، فكان قبولك ذاك محالا لأنك تأبين مني الغيابة، فماذاك بالله قولي وقولي، أيا جمرة أفقدتني الصواب، ويا صخرة لا تحرك قلبا أضاب فؤادي حبا وغابا، ويا مهجة لا تبالي بشرخي تزيد عليه ويبقى مصابا، أريد الرحيل ففك أسيرا يعيش هوانا ويفنى اضطرابا، فلا لا تلومي ضعيفا سيقوى إذا ما أطال جفاك العذاب، سأمضي وأرحل عنك بيوم وأحدث في عمق قلب انقلابا.
0: جميل، لفظ فوق الشاعر بن عيسى، ولكن ما أثارني كثيرا

0: وهو التوظيف الرائع الذكي لهذه الوقائع التاريخية في قصيدة شعرية. بصراحة هذا غير متاح، عادة في الشعر يسرح الخيال ونقول أشياء، ولكن توظيفك ما شاء الله عليك كان توظيفا إبداعيا ذكيا. استمعنا لصوت بن عيسى المهتم بالمخطوطات، بن عيسى الشاعر. نريد الآن أن نستمع ونصغي لنبض بن عيسى الكاتب الروائي. قربنا أكثر من تجربتك السردية، وأكيد أنها ستغني ما شاء الله مسارك الإبداعي، لأن عندك تنوع وهذا يلهمك أكثر.
1: شكرا على هذا الإطراء
0: سيدي. تستحقه أحمد. أنت الذي فرضته علي.
1: يشرفني هذا والله. الرواية بالنسبة لي مساحة أوسع لطرح الأسئلة الإنسانية. طبعا الشعر لن يسع الكل، ولكن الرواية أعتقد أنها تسع هذا الأمر. روايتي الأولى مفعول به مرفوع، قد يتساءل بعض المفعول منصوب، جعلته مرفوعا لغاية في نفس يعقوب كما يقال، سيكتشفها القراء إن
0: شاء الله. المجاز، وأكيد أن هناك قراءات مفتوحة. طبعا
1: طبعا هذه الرواية هي محاولة لمساءلة الواقع الاجتماعي والنفسي والتربوي والإنساني بلغة رمزية، حيث يتحول الإنسان أحيانا إلى موضوع داخل عالم لا يفهمه. أما رواية بلقيس وأنا وهي الثانية، وهي تحت الطبع، وهي تحت الطبع، فهي رحلة نفسية وإنسانية عميقة في علاقة الحب والزمن والقدر ببعضهما أو ببعضهم. أحب أن أترك للقارئ متعة الاكتشاف. صحيح. وأود الإشارة إلى أن هذه الرواية عبارة عن تأليف مشترك بيني وبين الأستاذة جميلة التليدي ابنة طنجة، وهذه التجربة فريدة من نوعها، لأن الكاتب والكاتبة من جيلين مختلفين بينهما 27 سنة،
0: ولكن التقيا في قطعة إبداعية سردية.
1: فأردنا أن نمزج بين الكتابة والرؤى بين جيلين مختلفين، فأنتجنا هذا العمل.
0: جميل جدا، وأظن هذا يحمل أيضا معاني فاضلة وسامية للتضامن والتعاون، بمعنى ممكن أن يتحقق هذا حتى على مستوى الإبداع والكتابة، وهذا جميل. عادة كان يقال بأن المبدعون يكونون أنانيين، ولكن لم تبقى هذه القاعدة صحية.
1: قصدت ذلك لأن أريد أن لدي شخصية في الرواية وشخصية أنثى، أنا لن أعطيها صحيح حقها.
0: صحيح.
1: فاخترت أنثى هي التي تكتب من
0: وتحافظ على طراوة تلك الحمولة.
1: هذا ما قصدت. واخترتها من جيل جديد، ربما لأن الجيل الجديد يحمل عبئا آخر مغايرا عنا.
0: إذن هذه رواية أكيد ستكون مثيرة جدا، وأيضا هذا ذكاء منك أنك حاولت أن توظف، لأن فعلا حينما تقرأ ما يعبر عنه المعني أو المقصود وهي الأنثى هنا، فأكيد يكون عمل اللي هو جيد. بصراحة أحييك على هذه التجربة. طيب أريد أن تسمح لي أن نبتعد قليلا عن عالم المخطوطات، اللي هو عالم جاف وفيه الأسئلة المقلقة وفيه عمل اللي هو شاق جدا، ونبتعد عن عالم الشعر الجميل والرواية كمنجز سردي يستحق ويخلق تلك المتعة التي تخلق في نفس المتلقي أثرا جماليا لا يقاوم. أريد هذه المرة أن أصغي لنبض بن عيسى الإنسان، ولكن سأصغي لهذا النبض من خلال عبارات، وأنتظر منك أجوبة سريعة. لست أدري هل أنت على استعداد؟
1: أحاول، سأحاول.
0: نعم. طيب، نحن في شبه جزيرة في فضاء محاط بالبحر من جوانب عديدة، ما طبيعة علاقة بن عيسى بالبحر؟
1: البحر صديقي الصامت، أذهب إليه عندما تعجز الكلمات.
0: الموسيقى التي يعشقها بن عيسى؟
1: الكلاسيكية، العود الشرقي، لأنهما يمنحانني صفاء الكتابة.
0: نعم. طيب ولماذا اختار ابن عيسى الإدارة التربوية؟ أكيد هذا المهنة ديالك ديال المستقبل وهي في الحقيقة ربح، ولكن كيف أخفيت فيك هذا الشاعر وهذا الروائي وهذا، واخترت مجالا أكيد له صعوبته ومعاناته اللي هو الإطار أو الإدارة التربوية؟
1: أعتقد أو أعتبر أن الإدارة امتداد لرسالة التعليم، لا تقل قيمة عن المعلم أو الأستاذ، ولكن اخترت هذا الإطار برؤية إصلاحية أوسع لخدمة المدرسة المغربية والإنسان.
0: جميل. ولست أدري في خضم أو في زحمة هذه الاهتمامات التي لديك والمواهب، هل تجد الهوايات سبيلا إلى شخصية الأستاذ بن عيسى؟
1: نعم، القراءة الورقية، أعشق القراءة الورقية، السفر كثيرا كثيرا، والمشي الطويل قرب صديق البحر.
0: هذه كلها عناصر أو مكونات تزيد من إلهامك وإبداعك الشعري. متى يكتب بن عيسى مبدعا؟
1: حين يشتد الصمت بداخلي.
0: جميل. والكتابة هي نوع من استنطاق هذا الصمت بطريقة جميلة جدا. ماذا لو طلبت منك نصيحة للناشئة المبدعة؟ وانت ما شاء الله عليك راكمت تجربة إبداعية تستحق اليوم أن يتم استثمارها من طرف المبتدئين أو الناشئة.
1: في نصف سطر، اقرأوا كثيرا، لا تستعجلوا الشهرة، واكتبوا بصدق قبل كل شيء.
0: وفعلا، لأن الأمة التي لا تقرأ تموت، ونحن للأسف أمة اقرأ. لست أدري إن كانت لديك كلمة نختم بها سي بن عيسى، لأن كلامك حلو بصراحة، يفتح شهية الإصغاء وفي إمتاع وليس فيه ملل، لأننا نقفز وكأننا نمارس رياضة القفز بزانة من مجال إلى مجال ومن إبداع إلى إبداع. فالحديث معك شائق ورائق جدا.
1: وأنا أيضا شرفني ذلك سيدي أحمد، وشرفني أن يستمع إلي أهل الداخل الغاليين على قلوبنا. حذرني البعض قبل المجيء إلى الداخل فقالوا لي حذاري منها. كنت أظن أن الحذر حذر سلبي، ولكنه حذر إيجابي، قالوا لي ستعشقها ولن تستطيع مغادرتها.
0: وعشقها هو نوع من المرض الإيجابي الذي لا يشفى منه المرء.
1: نعم.
0: طيب، إذا شكرا جزيلا الأستاذ بن عيسى الجزار على هذا الحضور الجميل والبهي، وعلى هذه الرحلة الإذاعية الممتعة بين الأدب والتربية والإنسان وأشياء أخرى. شكرا لكم مستمعتنا مستمعينا الأوفياء، نلتقي بكم في حلقة قادمة عبر بلاطو إذاعة الداخلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بهذه الرائعة للمطربة لطيفة رأفت نختم مستمعتنا مستمعين الكرام مواد هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دامت لكم الأفراح والمسرات. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: ذا وقت جديد لهين عودوا حاضرين كل تأكيد.
3: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
4: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
5: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا مجد.
4: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
6: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة 8 صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: دا وقتنا يالتنا نعودوا حاضرين نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا
2: خلقه بعد واليوم دور علينا احنا ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا
3: ما تسكرولي وتوخب نعود حاضرة ياك نسمع صوتي ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون نسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون
4: ذا وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام
5: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قام عضو الوفد الرسمي للحج لهذه السنة التي يترأسه كاتب الدولة لدى وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي مساء والأمس السبت بجولة تفقدية لبعض المقار السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. أشادت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بباريس أنا كلير لوجوندر بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن تعزيز الشراكة التاريخية مع المملكة يشكل أولوية بالنسبة لها، وذلك قبيل أول زيارة مرتقبة ستقوم بها إلى المغرب منذ تعيينها على رأس هذه المؤسسة بارزة في الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. وأكدت السيدة لوجوندر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة البرمجة الغنية التي يخصصها المعهد للمغرب ضمن موسمه الثقافي 2026-2027 اهتمام المؤسسة بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المغربية لا سيما في المجال الثقافي الذي يشهد دينامية لافتة تحت قيادة جلالة الملك، كما تعكس ذلك مراسم تدشين المسرح الملكي بالرباط. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي احتضنها فضاء الطريق الساحلية بالرباط من 18 إلى 14 مايو الجاري سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في عدد الزوار، إذ تجاوز عدد الوافدين 3,050,000 زائر وزائرة في مسار متواصل يترجم مدى تفاعل المواطنين ومواكبتهم لهذه المبادرة التي أضحت موعد تواصليا سنويا. وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن هذه الدورة شهدت حضورا جماهيريا كثيفا وإقبالا متزايدا من شرائح مجتمعية مختلفة خصوصا من تلاميذ المؤسسات التعليمية، وهو ما استدعى تمديد أيام الدورة ليومين إضافيين السبت والأحد 23 و24 مايو، مما مكن من استيعاب أفواج جديدة من الزوار. رياضيا أحرز فريق صن داونز الجنوب إفريقي لقب دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026 عقب تعادله مع فريق الجيش الملكي بهدف لمثله برسم إياب النهائي الذي احتضنه مساء أمس الأحد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، علما أن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح صن داونز بهدف لصفر. وسجل هدف الجيش الملكي اللاعب محمد ربيع حريمات في الدقيقة 40 عبر ضربة جزاء، فيما وقع للضيوف تيبوهو موكوينا في الدقيقة 45 طبعا بعد أن مرت بسبع دقائق. ودائما كرويا يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكامروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الربع النهائي. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
7: حالة الطقس،
1: أهلا بكم لورقة الطقس من هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 25 ماي أن تتميز الحالة الجوية إن شاء الله باستمرار الطقس الحار مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وكذب الأقاليم الجنوبية، ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطر أو بزخات رعدية فوق بعض مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية، وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى مع تناثر الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 13 و 18 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وما بين 24 و 31 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سيس والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 و 24 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمناطق الأطلس الكبير والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لها إجبال بوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم إلى هذه الفقرة التي لنستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيدي وأذني صلواتي هذا اليوم الاثنين 8 ذي الحجة الموافق 25 ماي حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق وتوقيت غرينتش مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و6 دقائق العصر في تمام 5:22 والمغرب في تمام 8:47. أما موحد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10 ليلا و3 دقائق، وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 9 ذي الحجة الموافق 26 ماي سينادى له عند حلول 5:47 والشروق في تمام 7:15.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.

0: شي بسيريه تامه. ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا شوف وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقناة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الرياح صمت والكلام لحر السلام والسلام.

0: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
1: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
2: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
3: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
4: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم وطابت أوقاتكم لهذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. $3,500,000 زائر لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط. إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في فيرونا بإيطاليا. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي تشيد بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. سان داونز الجنوب إفريقي يحرز لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الجيش الملكي. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار رشيدي بجولة تفقدية لبعض المقار السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. وقال السيد الرشيدي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة إن ظروف إقامة الحجاج المغاربة في الديار المقدسة جيدة جدا، لافتا إلى أنه تم الاطلاع أيضا على حسن سير عملية التأطير والدروس الدينية المقدمة للحجاج، وتابع أن الجولة مكنت أيضا من الاطلاع على الخدمات التي تقدمها البعثة الطبية المدنية والعسكرية فضلا عن أداء الشعائر بشكل عام. وأبرز السيد الرشيدي أن الجولة شكلت مناسبة للتأكيد على الرعاية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحجاج المغاربة. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي احتضنها فضاء الطريق الساحلية بالرباط من 18 إلى 24 مايو الجاري سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في عدد الزوار، تجاوز عدد الوافدين 3,500,000 زائر وزائرة في مسار متواصل يترجم مدى تفاعل المواطنين ومواكبتهم لهذه المبادرة التي أضحت موعدا تواصليا سنويا. وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن هذه الدورة شهدت حضورا جماهيريا كثيفا وإقبالا متزايدا من شرائح مجتمعية مختلفة، خصوصا من تلاميذ المؤسسات التعليمية، وهو ما استدعى تمديد أيام الدورة ليومين إضافيين السبت والأحد 23 و24 مايو، مما مكن من استيعاب أفواج جديدة من الزوار. وأبرز أن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة استقبلت في المجمل تلاميذ وتلميذات 2000 مؤسسة تعليمية عمومية وخاصة، كما عرفت التظاهرة مشاركة فاعلة ل1472 جمعية من المجتمع المدني وممثلي 117 وسيلة إعلامية من قنوات تلفزية ومحطات إذاعية ومنابر إلكترونية ومكتوبة. وقد ساهم الموقع الجغرافي المتميز لفضاء الأبواب المفتوحة وهندسته التي اتخذت شكل مدينة أمنية متكاملة ومتعددة الأقطاب في احتضان الزوار القادمين من مختلف مناطق الجهة، وتوفير تجربة تجمع بين المتعة والتعلم والترفيه، لا سيما من مدن الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات وتيفلت والدار البيضاء والمحمدية، فضلا عن مناطق أخرى. تم بمدينة فيرونا شمال إيطاليا تسليط الضوء على سمو مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من قبل سلة من الخبراء المغاربة والإيطاليين، الذين أكدوا على وجهة هذه المبادرة في المساهمة في تنمية المنطقة برمتها. وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمته القنصلية العامة للمغرب بفيرونا حول موضوع الحكم الذاتي والحكامة الجهوية قراءات متقاطعة حول التجربة الإيطالية والمنظور المغربي على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تقدم الإطار البراغماتي الوحيد الكفيل بتعزيز السلم والاستقرار في المنطقة في وقت تواجه فيه منطقة الساحل والصحراء تحديات متعددة لا سيما الأمنية منها. وفي هذا الصدد حرص السيناتور الإيطالي عن جهة تورنتو ألتو أديجي لويجي سبانيولي على التذكير بأن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي كرس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية ملف الصحراء. أشادت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بباريس أنا كلير لوجوندر بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن تعزيز الشراكة التاريخية مع المملكة يشكل أولوية بالنسبة لها، وذلك قبيل أول زيارة مرتقبة ستقوم بها إلى المغرب منذ تعيينها على رأس هذه المؤسسة البارزة في الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. وأضافت أن ما يلفت الأشياء الانتباه اليوم في المغرب هو هذا الثراء الثقافي والطابع النابض بالحيوية الذي يميز المشهد الثقافي المغربي، والذي نجده أيضا في العديد من المؤسسات بفرنسا، فضلا عن عدد المتاحف والمؤسسات التي تم افتتاحها عبر مختلف جهات المملكة بفضل جلالة الملك. جرى يوم أول أمس السبت ببنجول توشيح السفيرة السابقة لجمهورية غامبيا لدى المملكة المغربية صافيلو سيساي بالحمالة الكبرى للوسام العلوي التي أنعم بها عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتم تسليم هذا الوسام الملكي للسيدة سيساي خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية ببنجول بحضور مسؤولين غامبيين ساميين من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج السيد سيرينغ مودو إنجي، إلى جانب أعضاء سلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في غامبيا وأقارب السفيرة المحتفى بها. وأكد القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج في كلمة بالمناسبة أن هذا التوشيح الملكي يعد تقديرا رفيعا للعمل المتميز الذي قامت به السيدة سيساي طيلة فترة مهمها الدبلوماسية بالرباط خدمة لتعزيز العلاقات بين المغرب وغامبيا. من جانبها أعربت السيدة سيساي عن خالص شكرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا التشريف، مبرزة أن اختيارها من بين ممثلي أزيد من 168 سفارة معتمدة يشكل فرصة نادرة. وفي الخبر الرياضي، أحرز فريق سان داونز الجنوب إفريقي لقب دوري أبطال إفريقيا موسم 25-26 عقب تعادله مع فريق الجيش الملكي هدف لمثله برسم إياب

0: عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. $3,500,000 زائر لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط. إبراز وجهة وسمو مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في فيرونا بإيطاليا. الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي تشيد بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. صن داونز الجنوب إفريقي يحرز لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الجيش الملكي.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 25 مايو أن تتميز الحالة الجوية إن شاء الله باستمرار الطقس الحار مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وكذب الأقاليم الجنوبية، ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطر أو بزخات رعدية فوق بعض مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية وشمال أقاليم الجنوبية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية، وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى مع تناثر الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 13 و 18 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية، وما بين 24 و 31 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سيس والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 و 24 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمناطق الأطلس الكبير والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم إلى هذه الفقرة التي لنستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيد وأذاني صلواتي هذا اليوم الاثنين 8 ذي الحجة الموافق 25 ماي حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق وتوقيت غرينتش مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وست دقائق العصر في تمام 5:22 والمغرب في تمام 8:47. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10 ليلا وثلاث دقائق. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 9 ذي الحجة

0: الموافق للسادس وعشرين ماي سينادى له عند حلول الخامسة صباحا وسبع وأربعين دقيقة والشروق في تمام السابعة صباحا وخمسة عشر دقيقة.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
0: إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47-400 هجرية الموافق 26-2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام الساعة الثامنة صباحا بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
8: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
9: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
10: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
11: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
12: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
8: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مازال
1: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: și comoare.
1: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. قام عضو الوفد الرسمي للحج لهذه السنة التي يترأسه كاتب الدولة لدى وزير التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي مساء والأمس السبت بجولة تفقدية لبعض المقار السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. أشادت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بباريس أنا كلير لوجوندر بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدة أن تعزيز الشراكة التاريخية مع المملكة يشكل أولوية بالنسبة لها، وذلك قبيل أول زيارة مرتقبة ستقوم بها إلى المغرب.

0: المغرب منذ تعيينها على رأس هذه المؤسسة البارزة في الدبلوماسية الثقافية الفرنسية. وأكدت السيدة لوجوندر في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة البرمجة الغنية التي يخصصها المعهد للمغرب ضمن موسم الثقافي 2026-2027 اهتمام المؤسسة بتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المغربية لا سيما في المجال الثقافي الذي يشهد دينامية لافتة تحت قيادة جلالة الملك، كما تعكس ذلك مراسم تدشين المسرح الملكي بالرباط. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني التي احتضنها فضاء الطريق الساحلية بالرباط من 18 إلى 14 مايو الجاري سجلت رقما قياسيا غير مسبوق في عدد الزوار، إذ تجاوز عدد الوافدين 3,050,000 زائر وزائرة في مسار متواصل يترجم مدى تفاعل المواطنين ومواكبتهم لهذه المبادرة التي أضحت موعد تواصليا سنويا. وأوضح بلاغ للمديرية العامة أن هذه الدورة شهدت حضورا جماهيريا كثيفا وإقبالا متزايدا من شرائح مجتمعية مختلفة خصوصا من تلاميذ المؤسسات التعليمية، وهو ما استدعى تمديد أيام الدورة ليومين إضافيين السبت والأحد 23 و24 مايو، مما مكن من استيعاب أفواج جديدة من الزوار. رياضيا، أحرز فريق سان داونز الجنوب أفريقي لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026 عقب تعادله مع فريق الجيش الملكي بهدف لمثله برسم إياب النهائي الذي احتضنه مساء أمس الأحد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، علما أن مباراة الذهاب قد انتهت لصالح سان داونز بهدف لصفر. وسجل هدف الجيش الملكي اللاعب محمد ربيع حريمات في الدقيقة 40 عبر ضربة جزاء، فيما وقع للضيوف تيبوهو موكوينا في الدقيقة 45 طبعا بعد أن مرت ب7 دقائق. ودائما كرويا، يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يوم الخميس المقبل نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكامروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا برسم الربع النهائي. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس من هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 25 مايو أن تتميز الحالة الجوية إن شاء الله باستمرار الطقس الحار مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وكذا بالأقاليم الجنوبية، ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطر أو بزخات رعدية فوق بعض مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية، كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة وبعض الأقاليم الجنوبية، وأيضا بالجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس والسهول الوسطى مع تناثر الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 13 درجة.

أخشب بمرتفعات الأطلس وبين 13 و18 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية وما بين 24 و31 درجة بالسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سيس والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 18 و24 درجة في باقي ربوع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الانخفاض الطفيف بمناطق الأطلس الكبير والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع أو ستبقى دون تغيير يذكر بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لها إجبال بوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

المفكرة الإذاعية. أهلا بكم إلى هذه الفقرة التي لنستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواعيدي وأذني صلواتي هذا اليوم الاثنين 8 ذي الحجة الموافق 25 ماي حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق وتوقيت غرينتش مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال وست دقائق العصر في تمام 5:22 والمغرب في تمام 8:47. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام 10 ليلا وثلاث دقائق. وبالنسبة لموعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 9 ذي الحجة الموافق 26 ماي سينادى له عند حلول 5:47 والشروق في تمام 7:15. إعلان تنهي المندوبية الجهوية لشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب والسلطات المحلية بالإقليم إلى علم عموم المواطنين أن صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 47/400 هجرية الموافق 26/2000 ميلادية ستقام بحول الله تعالى في تمام 8:00 بالمصليات التالية: مصلى المنتزه الجهوي بالداخلة، مسجد القسم بالداخلة، مسجد السلام بالداخلة، مسجد البيعة بالداخلة، قاعة الصلاة عثمان بن عفان بالداخلة، ومركز طاورطة جماعة العرقوب.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة داخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخلة وادي الذهب، وانطلاقا من برامج إن

0: خراط معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية في دعم هذه المبادرة. سعيد أن أستضيف ضمن هذه الحلقة ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة مركبة التكوين المهني بالداخل الذي يضم مؤسستين: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الإستاو والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ومدينة المهن والكفاءات، وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وطبعا نشير في البداية بأن هذه من المؤسسات اللي عندها الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البيداغوجية كتكون محدودة، وهذا اللي يتم الحديث عنه في معرض الحوار فيما يخص هذه المسألة. وباسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذة منيا قجيدة بصفتها مستشارة التوجيه المهني بمركبة التكوين المهني بالداخلة. مرحبا بك الأستاذة منيا.
1: السلام عليكم. شكرا سي أحمد، وأولا بغيت نشكر الإذاعة ديالكم على هذه المبادرة القيمة اللي غادي تساهم في تقريب خدمات التوجيه من التلاميذ في جهات الدخله والذهب. ف وكنعاود نشكركم، وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر
0: ان شاء الله
1: مرة.
0: اكيد إن شاء الله. وانا كنحييك تحضرين وانت كلك حماس من اجل ان شاء الله
1: شكرا.
0: انك تساهمي في هذه التوعيه ديال التوجيه. طبعا بنفس الحراره مستمعينا كنحيي حضور السيد والاستاذ حسام صدقي بصفته مستشار التوجيه المهني بمدينه المهن والكفاءات بالداخلة. مرحبا بك سي حسام.
2: شكرا سيد أحمد، أسعد الله صباحكم، وتحية طيبة لكم وللحضور والمستمعين الكرام. أشكركم كذلك جزيل الشكر على الاستضافة القيمة وعلى هذا البرنامج الثمين من أجل مساعدة تلاميذ وتلميذات جهة الداخلة وادي الذهب من أجل اختيار مناسب وملائم لهم.
0: صحيح، واختيار سليم يعني أن المسار كيكون موفق وناجح، وهذا على خصصنا هاد البرامج عبر أثير إذاعة الداخلة. وياك مستمعتنا الكرام نقربكم أكثر من مؤسسات التكوين المهني بالجهة، وبصراحة كنحييو الأطر الإدارية والتربوية وكل من يدعم هذه المؤسسات ديال التكوين المهني بالجهة، لأن بصراحة هي مفخرة لجهتنا. طيب، له نطلب من ضيفي الكريمين أنهم في البداية يعطيونا تعريف موجز وطبعا مركز بهذه المؤسسات اللي كيمثل كل واحد فيهم، خاصة على مستوى أهداف التكوين، تخصصات المتاحة، أجال التسجيل، شنهي مباريات الولوج، مدة الدراسة والآفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. طبعا نبدأ بالأستاذة مونيا.
1: شكرا سي أحمد. أول حاجة غادي نبدأ بها هي تعريف مقتضب المكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. هو واحد المكتب اللي أحدث سنة 1974. الهدف الأساسي دياله هو تكوين وتأهيل موارد بشرية في مختلف المجالات المهنية والتقنية، بهدف تلبية حاجية سوق الشغل ومساهمة في تنمية الاقتصاد للبلاد. فكما كنعرفوا أن المكتب التكوين المهني كيشرف على مجموعة من المؤسسات بمختلف جهات المملكة، كما هو الحال بالنسبة لجهات الداخلة والذهب اللي كتضم كما ذكرت يا أستاذ أحمد ثلاثة ديال المؤسسات ديال التكوين المهني: المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة اللي غنتكلم عليهم أنا بصفتي مستشارة في التوجيه في المركب، وسي حسام إن شاء الله غادي يكمل مع المؤسسة الثالثة. فبالنسبة لهاد جوج ديال المؤسسات اللي هما تابعين كما قلت المؤسسة التكوين المهني، هما ليستا نحاولوا اننا ندويو
0: مزيان تديك الاختزال باش كيعرفوا من الناس
1: الوليدات هنايا عارفين عارفين دوك لي زابريفياسيون
0: تاع حنا بداك الحروف الاختزاليه لابريفياسيون
1: ليستيا اللي غادي نعطي لوكاليزاسيون ديالها اللي هي كاينه في الرحمه في حدا الرومبون ديال السلام اكزاكتومون وقدام الاعداد الثانويه ديال
0: تقريبا مؤسسه
1: هي مؤسسه اللي قديمه

0: فبالنسبة
1: وطبعا تم إعادة التهيئة ديالها عمرانيا ولات بواحد الجمالية أكثر.
0: فهي مؤسسة اللي كتضم مجموعة من الشعاب والمستويات. فبالنسبة للشعاب واش ممكن
1: سي احمد لا مزيان بالعكس هذه الحلقة نوضحوا لان الأسر محتاجين هذا التوعية.
0: بالنسبة لهذه المؤسسة اللي كما قلنا كاينة قدام ثانويه الفتح باش الوليدات يكونوا عارفين
1: اكزاكتومون
0: كاين فيها بزاف المستويات. كنبداو من مستوى التخصص حتى المستوى التقني المتخصص. غنبدا بمستوى التخصص. بالنسبه للمستوى ديال التخصص واحد المستوى اللي خص التلميذ يكون عنده سادس ابتدائي. بالنسبه للشعبه اللي عندنا
1: يكون
0: هي
1: كمل او لان عنده حاصل على شهاده ابتدائيه
0: يكون كملها سواء انه يكرر او لا يفصل. المهم انه يكون كمل دوز الامتحان الموحد ديالو ديال السنه السادسه ابتدائي. الوغ بالنسبه لهذا المستوى عندنا فيه واحد الشعبه اللي هي ليكتريسيتي دو باتيمون. هذه الشعبه الاولى كاينه شعبه وحده في هذا المستوى. غادي ندوزو للمستوى الثاني اللي هو مستوى ديال كاليفيكاسيون او التاهيل. بالنسبه للتاهيل عندنا فيه جوج ديال الشعب كاين ليكتريسيتي وكاين لا ميكانيك يعني جوج ديال الشعب.
1: وهادو الشروط ديال
0: بالنسبه للشروط ان التلميذ يكون حاصل يكون كمل السنه الثالثه اعدادي كما قلت ماشي بالضروري انه يكون نجح فيها سواء انه نجح سواء يكرر او لا يفصل انه يكمل يكون دوز الامتحان الموحد. الوغ بالنسبه غادي ندوزو للمستوى الرابع اللي كاين في هذه المؤسسه اللي هو المستوى التقني. بالنسبه للمستوى التقني الا قلنا مستوى تقني نيفو باك هادشي باش معروف بنيفو باك. التلميذ خصو يكون كمل السنه الثانيه بكالوريا ديالو سواء انه نجح او لا ما نجحش. يقدر يدفع عندنا مجموعه من الشعاب كاين التبريد الصناعي كاين ليكتريسيتي كاين المساعد الاداري. هادو هما الشعاب اللي كاين. الوغ بالنسبه للتقني المتخصص واللي ضروري ان التلميذ يكون حاصل على شهاده البكالوريا. بالنسبه لهذا المستوى
1: عندها شعاب معينه ولا الشرط ان تكون عنده البكالوريا؟
0: البكالوريا زائد شعبه معينه. كاينين مجموعه ديال الشعاب اللي كيدفعوا ليها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه وكاينين مجموعه شعاب اللي كيدفعوا لها التلاميذ اللي عندهم بكالوريا ادبيه ايتترا. الوغ بالنسبه للشعبه الاولى اللي هي كتستقبل جميع انواع البكالوريات اللي هي تسيير المقاولات. بالنسبه للمده ديال الدراسه في هاد الشعبه هي عامين ونص. الوغ كما قلنا انها كتستقطب جميع انواع البكالوريا.
1: وبغيتك استاذه منيه باش يعرفوا حتى الناس ان راه عدد المقاعد راه محدود
0: بيان سور. فكما قلت مكتب التكوين المهني المؤسسه ديالو راه ذات الاستقطاب المحدود. كاين الانتقاء حسب النقطه بالنسبه للتقني المتخصص. اما بالنسبه للتاهيل
1: النقطه كياخذوا ديال الوطني ولا الجهوي؟
0: النقطه العامه المجموع
1: العام
0: التوتال وي يعني ما كنشوفوش واش الجهوي ولا المراقبه ولا بزاف ديال الدراري كيسولوني
1: لا مزيان هاد التوضيح. اذا المعدل العام
0: وي المعدل العام هو اللي كنتبازاو عليه. لو سيستيم هو اللي كيدير لا سيليكسيون. بالنسبه للمستوى التقني والكاليفيكاسيون كتكون كيكون عندنا واحد لو تيست كيدوزوه الدراري وكاس صافي و تيدوزو يعني لو تيست. بالنسبه للسبيسياليزاسيون كما قلت هي برومي اريفي برومي سيرفي يعني اللي جا حط الدوسي ديالو الاول راه كيستافد من الوقت.
1: مزيان هاد المعلومه يعرفوها الناس
0: وهذا بالنسبه لكاع المؤسسات ديال التكوين المهني. الوغ بقينا في تكنيسيان سبيسياليزي قلنا جيستيون دي زونتربريز. بالنسبه لهاد الشعب اللي غادي نذكر دابا كيدفعوا ليها غير التلاميذ اللي عندهم بكالوريا علميه. بالنسبه
1: وفي البكالوريا العلميه سواء كان علوم الحياه والارض
0: الفيزياء
1: المهم يكون علمي.
0: المهم انه يكون علمي. عندنا
1: والاقتصاد داخل هنا
0: بيان سور. الاقتصاد يقدر انه يدفع جيستيون دي زونتربريز. الوغ عندنا جيني سيفيل عندنا الديفلوبمون ديجيتال والانفراستركتور ديجيتال. الوغ هادو هما الشعب اللي كاينين في المؤسسة.
1: وهادو هما عدد سنوات ديال الدراسة
0: سنتين. جيستيون دي زونتربريز هي الشعبة الوحيدة هي واسيستون ادمينستراتيف اللي بنيفو تكنيسيان هما الوحيدين اللي فيهم دوزون ادمي.
1: جميل.
0: الوغ بالنسبة لهادي كيما ذكرت المؤسسة الأولى. بالنسبة للمؤسسة الثانية اللي هي المعهد المتخصص للسياحة والفندقة وكيما كنعرفوا أن

0: منطقة الدخلة
1: هي مستقبلها كله في السياحة.
0: مستقبلها كله في السياحة. لهذا كما ديجا ذكرنا أن أنا مكتب التكوين المهني كيدير مؤسسات اللي كتكون اللي كدير شعب سلون البزوا ديال لا ريجيون
1: وتوفر الأطر ديال المستقبل طبعا فيها.
0: الوغ بالنسبة لهاد المؤسسة فيها حتى مجموعة من التخصصات ومجموعة من
1: وبعد شروط الولوج ليها
0: نفسها شروط الولوج بالنسبة لمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية. عندنا نيفو كاليفيكاسيون نيفو تكنيسيان تكنيسيان سبيسياليزي وبالنسبه يعني التسجيل سي العهدي راه دابا راه مفتوح
1: مفتوح الى متى باش يعرفوا الناس
0: على حسب تقريبا المهم هو يلاه بدينا
1: اذا بعدا ورا انطلق
0: التسجيل
1: والتسجيل كيفاش كيتم عن طريق شي
0: التسجيل كيتم عن طريق واحد لابلاتفورم اللي سميتها ماي واي اللي هي طريقي منصة سميتها ماي واي اللي هي طريقي اللي كتسهل التسجيل على
1: تقدر تقوليها الموقع ديالها
0: ماي واي او اف بي بي تي اللي هي طريقي ماي واي او اف بي بي تي بالنسبه للوليدات اللي باغيين يتسجلوا يكتبوا غير في جوجل في جوجل ماي واي او اف بي بي تي
1: انسكريبسيون
0: ضروري شحال هذه كانت الانسكريبسيون كدوز زعما
1: بابيير
0: وي دابا لا دابا ولات ولا كلشي نيميريك الوغ ك الوليدات كيجيو كيديروا الانسكريبسيون ديالهم سور هاد لا بلاتفورم بالنسبه لي الا لقاو شي مشكل ولا اي حاجه كيجيو عندنا حنايا كمستشارين في التوجيه للمؤسسات كنعطيوهم كاع المعلومات اللي خاصهم وكنحلوا معاهم هاد المشاكل التقنيه.
1: جميل تبارك الله عليك وهذا يدل على غنى هاد المؤسسات بالنسبه لك سي حسام.
2: شكرا سيد احمد. بالنسبه لمدينه المهن والكفاءات بالداخله
1: وبعد هنيئا لجيتنا بهذه المؤسسه بصراحه راه مفخره أكيد. حقيقيه واضافه نوعيه في توسيع هذا العرض التربوي بجيتنا
2: بالطبع. بالنسبه لها هي كمؤسسه هي عباره عن جيل جديد من المؤسسات الحديثه والرائده وهي تابعه لمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل تعتمد على مقاربه بيداغوجيه مبتكره وهي الممارسه او التعلم بالممارسه learning by doing بمعنى انه توجد مجموعه من المنصات التطبيقيه داخل المؤسسه التي تحاكي الواقع المهني خارج المؤسسه بمعنى انه المتدرب يعني يقوم بتعلم كل ما هو نظري ويقوم بتطبيقه داخل المؤسسة من خلال
1: بمعنى كيجي مؤهل جاهز لسوق
2: تماما هذا هو هذه هي النقطة التي تركز عليها المؤسسة بشكل كبير أي أنها تمزج بين ما هو نظري وما هو تطبيقي. أيضا المؤسسة تتوفر وتتميز على عرض تكويني هو متنوع في حقيقة الأمر يضم مجموعة من الأقطاب من بينها الفلاحة، الصيد البحري، التكنولوجيا، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الزراعية وكذلك تسيير المقاولات وهو الأمر الذي يتيح للمتدربين اختيار وافر وأنسب يتماشى مع الميولات الشخصية والمهنية الخاصة بهم. أيضا المؤسسة توفر مجموعة من الشعب يمكن أن أقسمها ضمن نوعين من التكوينين هناك تكوين بالدبلوم أو فورماسيون ديبلومونت وهو تكوين يعني يمنح في آخره دبلوم يكون معترف به رسميا من طرف الدول من دوليا ووطنيا وأيضا يمتد ما بين سنتين إلى سنتين ونصف وهناك أيضا تكوين تأهيلي يسمى لا فورماسيون كاليفيونت وهو يعني تكوين يركز على اكتساب مهارات عملية تكون سريعة إذ يمتد فقط بين 3 أشهر إلى 9 أشهر. بالنسبة للتسجيل كما ذكرت الأستاذة مونيا فهو يتم على عن طريق المنصة الإلكترونية لتوجيه ماي واي وهي منصة إلكترونية وهو حاليا مفتوح ويشترط في المترشح أن يتراوح سنه ما بين 15 سنة كأدنى يعني تقدير إلى 30 سنة كأقصى تقدير.
1: وهالتحديد ديال العمر مونيا نفس الشيء
0: من 15 سنة ل 30 سنة
1: نعم هي
2: ويتم هذا الانتقاء يعني للمتدربين أو المترشحين بناء على 3 مستويات. بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات فإن أول مستوى هو المستوى التأهيلي على عكس باقي مؤسسات التكوين الأخرى التي تبدأ بمستوى متخصص. بالنسبة للمستوى التأهيلي يشترط في ولوجه أن يكون المترشح قد أتم السنة الثالثة إعدادي إلى غاية شهر يونيو، لا يهم إذا كان
1: حاصل
2: عليها أو لا، لكن الأهم أن يكون قد أتم هذه السنة، وهو شرط أساسي جدا. وبالنسبة للشعب المتوفرة في هذا المستوى في المؤسسة، لدينا أولا عامل زراعي وهو تخصص تطبيقي يركز على الأعمال اليومية داخل الضيعات مثل السقي والتسميد وغيرها، ويشتغل مباشرة في المجال الفلاحي داخل الضيعات. وهناك تخصص ثاني موازي وهو محضر منتجات الصيد البحري، ويكون المتدرب في هذه الشعبة يعمل على معالجة المنتجات البحرية من حيث التنظيف والتجميد والتعليب وكذلك التغليف، ويشتغل في مصانع السمك ووحدات التجميد والتصبير. ثانيا هناك المستوى التقني، المستوى التقني من أجل ولوجه يشترط في المترشح أن يكون قد أتم السنة الثانية بكالوريا إلى غاية شهر يونيو. ومن بين يعني الشعب المتوفرة داخل المؤسسة في هذا المستوى لدينا تربية الأحياء المائية الأكواكولتور، لدينا شعبة اللوجيستيك تكنيسيان أو لوجيستيك، ولدينا مساعد إداري. بالنسبة للمستوى الأخير وهو مستوى التقني المتخصص، ومن أجل الولوج إليه يجب على كل مترشح أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا. فمن بين الشعب الأساسية التي توفرها المؤسسة في هذا المستوى لدينا التقنيات الفلاحية، أيضا تكنولوجيا الأغذية، التطوير الرقمي، البنية التحتية الرقمية، تدبير المقاولات، وكذلك شعبة الاستغلال إكسبلواتاسيون وهي شعبة تابعة لقطب النقل واللوجيستيك. أما بالنسبة لطرق الولوج إلى هذه التخصصات، بالنسبة للمستوى التأهيلي فمن الضروري أن يقوم المترشح بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية اجتياز
1: ينطلق التسجيل
2: بطبيعة الحال التسجيل ينطلق سيئا مع باقي المؤسسات الأخرى. قلت بأن المترشح فور يعني تسجيله يكون ملزما على أن يقوم برائز أو باجتياز رائز نفسي تقني، ثم بعد ذلك يعني يقوم بوضع الملف في حال قبوله. بالنسبة للمستوى التقني فهو نفس الشيء، يعني يقوم المترشح باجتياز هذا الرائز النفسي التقني، وهناك شيء آخر بالنسبة لشعبة محددة وهي شعبة مساعد إداري، يعني يقوم بالإضافة إلى اجتياز هذا الرائز يقوم بتصوير فيديو تعريفي للمترشح، يتحدث فيه عن نفسه عن سيرته الذاتية وكذلك عن دواعي اختيار هذه الشعبة، ويتم يعني تصحيح هذه الفيديوهات من طرف لجنة ثم الإعلان عن النتائج النهائية. وفي الأخير لدينا المستوى التقني المتخصص، مستوى التقني المتخصص يشترط في ولوجه أن يقوم المترشح باجتياز مقابلات شفوية مع لجان تتكون من أطر إدارية وكذلك من مهنيين خارج المؤسسة. بالنسبة لل فورماسيون، هذا بالنسبة للتكوين بالدبلوم لا فورماسيون ديبلومونت، هناك أيضا شعب أخرى تابعة للتكوين التأهيلي الذي قلنا فيه أنه يتراوح ما بين 3 أشهر إلى غاية 9 أشهر، من بينها التجارة الإلكترونية، تسيير المشاريع الصغيرة، التسويق الرقمي، العامل اللوجيستيكي، المسؤول عن المخازن لو ماغازينيي، مشغل آليات الموانئ، أيضا سائق شاحنة نقل البضائع، وضخ المياه بالطاقة الشمسية، مستشار فلاحي، ربان قارب، يعني مجموعة من الشعب التي يعني تلمس جميع القطاعات داخل المؤسسة. أيضا بالنسبة للمدينة فهي يعني توفر آفاق للاندماج المهني لفائدة يعني الخريجين والخريجات سواء داخل المقاولات أو في القطاع العام والخاص، كما أنها يعني تمنح للمتدربين فرصة متابعة التكوين، إذ أن يعني المؤسسة تتميز بما يسمى ببرنامج الجسور أو باسخيل.
1: باسخيل.
2: نظام الممرات وهو نظام يعني يعطي الفرصة للمتدرب إذا كان على سبيل المثال يتابع دراسته في التأهيل تماما أن يكمل التقني ثم بعد ذلك تقني متخصص بالإضافة إلى متابعة دراسته سواء في سلك يعني الهندسة لسيكل دانجينيوري أو الإجازة المهنية وبعد ذلك الماجستير والدكتوراه. هذا من جانب. من جانب أخرى هناك يعني آفاق من أجل إنشاء مشاريع ذاتية إذ تتميز المؤسسة بفضاءين مهمين هو فضاء يعني حاوية المشاريع انكيباتور وفضاء آخر يسمى بفضاء المقاولة. المسؤولين داخل هذين الفضائين هم مستعدون لمواكبة كل متدرب حامل لمشروع أو لفكرة مشروع في مشروعه ويساعدونه في مختلف يعني المراحل التي سيحتاج فيها سواء إلى تمويل أو إلى إرشاد أو إلى نصائح إلى آخره. بالإضافة إلى ذلك نحن نقوم ببناء مشروع مهني خاص بكل متدرب على حدة سواء يجمع بين يعني ما هو دراسي وتكويني وما هو يعني ما بعد الدراسة بمعنى الخيارات الشخصية له وهي التي ذكرتها سواء متابعة التكوين العامل في القطاع العام أو الخاص أو أخيرا يعني بناء مقاولة خاصة به.
1: إذن هذا دليل أن كاين مجهود وتبارك الله لا التخصصات اللي ذكرت منيا لا التخصصات اللي ذكرتي هذا دليل أن الحمد لله كاين وفرة في هذا العرض التربوي. طيب منيا فيه موضوع ربما بعض الأسر ولا الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ ليسوا على دراية وهو شين قالوا الأنشطة الموازية طبعا مادام انت هناك تمثلي المؤسستين المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة ندور منك أنك تقربي المستمعات والمستمعين من أهم الأنشطة الموازية اللي كتمارس داخل هذه المؤسستين.
0: أكيد ألوغ إلى جانب التكوين الأكاديمي والمهني اللي كيقدموه لنا مؤسسة التكوين المهني فكنعطيو أهمية كبيرة للأنشطة الموازية باعتبارها وسيلة لتنمية شخصية المتدرب وصقل مهاراته الحياتية فبحيث كينضموا المؤسسات مجموعة من الأنشطة الثقافية الرياضية
1: وهذه كتكون اختيارية أم أنها مادة
0: لا هي ماشي مادة مي أنها اختيارية كنقوموا بتأسيس دي كلوب وكنبقاو نخدموا على هذه الأنشطة الموازية باش حتى المتدربين كيخرجوا من داك الجو ديال الدراسة
1: التكوين ديال الشخصية
0: وي بيان سور اللي كيلعب دور كبير في الصقل ديال المهارات والشخصية ديال المتدرب كما كنقوموا كذلك بمجموعة من الحملات التحسيسية مبادرات اجتماعية بيئية وكنشجعوا لي ستاجير ديالنا على المشاركة في مجموعة من المسابقات الابتكارية اللي كتنظم على الصعيدين الجهوي والوطني
1: أكيد وهذا كيجعلهم منخرطين وكيرسخ أيضا تقيم المواطنة والتطوع في الشباب وهذا إيجابي جدا إيجابي. وبالنسبة لكم سي حسان
2: أكيد في مدينة المهن والكفاءات الأنشطة الموازية تعتبر جزءا أساسيا من التكوين بحيث يتم تنظيم ورشات تطبيقية مسابقات مهنية أيضا زيارات ميدانية للمقاولات وللمؤسسات العمومية وأنشطة لتنمية المهارات الشخصية وكذلك المهارات الناعمة لسوفت سكيلز وهو أمر أساسي مثل التواصل روح العمل الجماعي إلى آخره وذلك من أجل تعزيز جاهزية المتدرب للاندماج المهني بشكل سلس. وتتم هذه الأنشطة بتأطير الأطر الإدارية والتربوية ولا سيما مركز التوجيه المهني الذي يعتبر يعني المسؤول عن قيادتها يعني من خلال مجموعة من النوادي التي يتم إنشاؤها داخل المؤسسة في مجالات متعددة من بينها الرياضة الفن المسرح الإبداع البيئة إلى آخره.
1: إذن فعلا هذا الجانب ديال التكوين ديال الشخصية من خلال هاد الأنشطة الموازية كي تعتبر أساسي. طيب مونيا، أكيد على مستوى المؤسستين اللي كتمثلي في هاد الحلقة فيه برامج كي تم تصطيرها وأنشطة اللي عندها طابع توجيهي، من خلالها كتحرصون على استقطاب تلاميذ بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاح هذه المؤسسات على محيطها داخل الجهة. نبغي نعرف منك فاش كيبان هاد الأدوار اللي كيلعبها مركب التكوين المهني بالداخل في توجيه المتدربين بالمعاهد المذكورة، خصوصا أن التكوين كيتميز بتوفير الجسور كيف شار حسام، الجسور والممرات، وأيضا التلاميذ ديال المؤسسات التعليمية يك أنه يتم تشجيعهم على الولوج لمؤسسات التكوين المهني. وأكيد أنت بالخصوص كتبذلي مجهود جبار مشكورة عليه في هذا الجانب.
0: شكرا سي أحمد. فعلا فالتوجيه كي تعتبر من بين المحاور الأساسية داخل مؤسسات التكوين المهني، بحيث كيتجلى تشيف أننا كنقوم بتنظيم مجموعة من الأيام المفتوحة، زيارة ميدانية لفائدة تلاميذ المؤسسات بالجهة، كذلك كما كنعرفوا بإقليم واد الذهب وأوسرد باش كاع التلاميذ يستافدوا، وذلك قصد التعريف بمسار التكوين المهني وآفاقها المهنية، كما نواكب المتدربين خلال مسارهم الدراسي من خلال الاستشارة والتأطير، خاصة فيما يتعلق باختيار الشعب المناسبة وإمكانية متابعة الدراسة عبر الجسور والممرات المتاحة داخل منظومة التكوين المهني والتعليم العالي. وكما كتعرف مسيو العهدي أنه جهة الدخلة والذهب نظمت مجموعة من ملتقيات التوجيه، كان ملتقى وطني اللي كان جبونس الشهر الفائت، فاللي قدرنا أننا نتواصلوا من خلاله مع التلاميذ، نقدموا لهم لوفر دو فورماسيون ديالنا، كذلك كنقوموا باستقبال التلاميذ وتا الآباء ديالهم في المؤسسات التكوينية.
1: وأكيد هذه الحلقة راه دخلت هاد البرامج ديال التوعية على مستواكم سي حسام فيما يخص انفتاح المؤسسة اللي كتمثل على محيطها السوسيو اقتصادي والثقافي. طبعا على مستوى نبغي نفس السؤال اللي كنت عطيت لمونيا بالنسبة لانفتاحكم من أجل أنكم ترسخوا أو تنجحوا هذه العملية ديال الاستقطاب ديال التلاميذ من خلال التواصل معهم.
2: أكيد بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي الأخرى، يعني تلعب دورا محوريا وأساسيا في عملية التوجيه، وذلك من خلال تخصيص فضاء مخصص للتوجيه يسمى أو نسميه بكوب لو سونتر دوريونتاسيون بروفيسيونيل، مركز التوجيه المهني، وهو يعني فضاء مكون من طابقين ومخصص بشكل كبير للإعلام والتوجيه، وهو يعتبر المحطة الأولى التي يزورها يعني المترشح فور دخوله للمؤسسة من أجل الحصول على المعلومات وعلى كافة المعلومات الممكنة من أجل مساعدته على اختيار أفضل يتماشى مع ميولاته الشخصية والمهنية، ويتم ذلك في فضاءات للمواكبة الفردية داخل المركز، كما أنه كما أشرت سابقا توجد منصة رقمية للتوجيه المهني تسمى مايوي. هذه المنصة تقدم مجموعة من الخدمات، ومن بينها هناك رائز يسمى برائز الميولات المهنية تيست دانتيغي بروفيسيونيل، هو رائز يعني يطرح مجموعة من الأسئلة الغاية منها هو معرفة الميولات الشخصية للمترشح أكيد والاهتمامات أيضا من أجل تحديد نوعية البروفيل الخاص بالمترشح وبالتالي اقتراح الشعب المناسبة له. هذا من جهة. من جهة أخرى تقوم مدينة المهن والكفاءات بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة وتقديم معلومات دقيقة حول التخصصات، إضافة إلى خلق الجسور بين التعليم العام وبين التكوين المهني من أجل توجيه واعي ومسؤول من خلال زيارات مختلف المؤسسات التعليمية بالجهة. وذلك في إطار حملة إعلامية وتوجيهية تقوم بها مؤسسات التكوين المهني سنويا. وبالنسبة لهذه السنة امتدت لمدة أسبوعين كاملين لفائدة تلاميذ وتلميذات جهة الدخلة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة الدخلة وادي الدهب. وبشكل آخر تشارك أيضا مدينة المهن والكفاءات في مختلف الملتقيات التوجيهية كما أشارت الأستاذة مونيا، ومن بينها الملتقى الدولي للطالب الذي تم تنظيمه بجهة الدخلة شهر مارس المنصرم، وكذلك الملتقى التوجيهي الثالث بإقليم أوسرد.
1: يعني إذن كاين هذا التقريب ديال الخدمات ديال توجي. طيب منيا، في سؤال يتبادر دائما إلى الذهن وهو دور التكوين المهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية، ماذا عن المركب التكويني المهني أستاذة مونيا في هذه النقطة ديال الانخراط في هذه الأوراش التنموية بجهتنا جهة الدخلة وادي الدهب؟
0: الوغ بالنسبة للمؤسسات التكوين المهني كما ذكرتي السلا هذه كتلعب واحد الدور اللي هو محوري في مواكبة الأوراش التنموية اللي كتعرفها جهات الدخلة والذهب، وذلك من خلال إعداد مجموعة من الموارد البشرية المؤهلة اللي كتستجب لحاجيات القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثلا كما ذكرنا السياحة، الصيد البحري etc. وكما كيتم تحديث البرامج والتخصصات باستمرار باش تلائم مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل للمنطقة.
1: إذا كتواكب هذه الحاجيات،
0: كتكون واحد المواكبة للحاجيات ديال جهات الدخلة والذهب.
1: جميل. وبالنسبة على مستواكم حسام؟
2: بالنسبة لمدينة المهن والكفاءات هي دائما منفتحة على محيطها السوق الاقتصادي، وذلك من خلال شراكات فعالة سواء مع مقاولات أو مع فاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات ميدانية لفائدة المتدربين، والأمر هو الأمر الذي يجعلها فاعل أساسي في تأهيل الكفاءات المحلية.
1: تجاوب فعلا
2: بطبيعة الحال. أيضا تعمل المؤسسة على توفير عرض تكويني متنوع يستجيب لحاجية الجهة. على سبيل المثال تضم مدينة المهن والكفاءات يعني تخصصات في النقل واللوجيستيك والصيد البحري بهدف إعداد يد عاملة مؤهلة لمواكبة المشاريع الكبرى، وعلى رأسها ميناء الدخلة الأطلسي المرتقب أن تبدأ أشغاله يعني في السنوات القليلة القادمة بإذن الله. أيضا إضافة إلى ذلك توفر المؤسسة مجموعة من التكوينات في المجال الفلاحي من أجل تأهيل موارد بشرية للعمل في الضيعات الفلاحية والمشاريع المتواجدة بالجهة، إلى جانب تخصصات في الرقمنة وتسيير المقاولات، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار وكذلك خلق فرص الشغل. وبهذا التنوع والانفتاح فإن مدينة المهن والكفاءات تساهم في ربط التكوين بحاجية سوق الشغل، وأيضا تلعب دورا محوريا كرافعة أساسية وحقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
1: طيب أظن جميع النقاط طرقنا إليها، ما كرهت إلا عدت فيه كلمة ختامية، كنا بدينا بمونيا المرة نعطيه الكلمة للحسام، إلى فيه نصائح أو رسائل تود عبر أثير إذاعة الدخلة أنك توجه الأسر ومن خلالهم أيضا التلاميذ.
2: أكيد، مرحبا سي أحمد. صراحة نصيحتي للتلاميذ وهو أن يكون اختيارهم واعي ومبني على ميولاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى عدم ترك يعني القرار محض الصدفة أو تركه للصدفة، وضرورة الاستفادة من خدمات التوجيه، لأن التكوين المهني اليوم أصبح مسارا واعدا يفتح أفاقا حقيقية للاندماج المهني. وهنا يحضرني اقتباس جميل للرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والذي يقول فيه: إذا تم إعطائي الفرصة لقطع شجرة لمدة 6 ساعات فسأقوم باستغلال 4 ساعات الأولى في شحذ الفأس. وهو شأن التوجيه، هذا الشحذ هو بمثابة التوجيه. لماذا؟ لأن التوجيه هو المرحلة التي نستثمر فيها يعني الوقت لفهم ذواتنا وتحديد احتياجاتنا بدقة، وكلما كان التلميذ واعيا باختياراته ومؤطرا بتوجيه سليم كلما كان طريقه أوضح ونجاحه أقرب. لأن البداية الجيدة تختصر الكثير من الجهد والتردد في المستقبل. وأريد أن أتمنى التوفيق لكافة التلاميذ وتلميذات الجهة المقبلين على الاجتياز الامتحانات الإشهادية، وأقول لهم أنه نحن في خدمتكم سواء مدينة المهن والكفاءات أو باقي مؤسسات التكوين المهني، وأتمنى لكم حظ أوفر.
1: وأكيد أيضا منيا مشتقا من اسمك لك أيضا أماني، أشن هي رسائلك اللي تودين عبر أثير إذاعة الدخلة أنك تقدميها للأسر وهالتلاميذ؟
0: أول حاجة كان بغي نقدم يعني التشجيع ديالي للتلاميذ والتلميذات ديال الجهة لأنهم مقبلين على الامتحانات. وبالنسبة للتكوين المهني ف كما كنعرفوا انه اصبح مسار واعد كيفتح افاق متعدده للشباب. وبالنسبه للحوايج اللي نقدر ننصح بها التلاميذ ديالنا انهم يستافدوا من خدمات التوجيه كما قال الاستاذ، يتوجهوا لمراكز التوجيه المهني اللي كاينين في جميع مؤسسات التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، غادي يلقاو اطر اللي غادي يساعدوهم على اختيار مسارات مهنيه اللي كتلائم الشخصيه ديالهم وبيان سور عندها افاق مستقبليه. هذه رسالة كذلك للآباء أنهم يزورونا مع الوليدات ديالهم باش ياخذوا فكرة عامة على التكوينات اللي كاينة، على الآفاق ديال الشعب اللي غادي يديروا الوليدات ديالهم. وشكرا لك سي العهدي، شكرا للإذاعة ديالكم، كنشكرك على هذا الاستقبال. وكما قلت حنايا متواجدين في مؤسسة التكوين المهني، يقدروا التلاميذ يجيو عندنا في أي وقيتة pour plus d'informations et merci.
1: إذن إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة اللي نذكر بأن خصصنا ثلاث مؤسسات للتكوين المهني بالجهة، مركب التكوين المهني بالداخل اللي كيضم جوج مؤسسات، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية المعروفة اختزالا لستا، والمعهد المتخصص للفندقة والسياحة، ومدينة المهن والكفاءات CMC وهي مؤسسات تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اللي أيضا معروف اختزالا لوف بي بي تي، وهي من المؤسسات اللي نذكر مرة أخرى ذات الاستقطاب المحدود وتفتح آفاق واعدة لولوج سوق الشغل، وهذه هي أهميتها لأن تربط التكوين كيف شاروا الأستاذين الولوج السلس لسوق الشغل، وهذا بصراحة مفخرة كبيرة، وكيساهم أيضا تشغيل ديال الشباب وتوفير الأطر ديال الجهة اللي كيتواجدوا فيها. إذن باسمكم كنشكرهم على كل ما تقدم به طبعا الأستاذة مونيا قجيدة اللي هي مستشارة التوجيه المهني بمركبة التكوين المهني بالداخلة، وأيضا الأستاذ الفاضل حسام صدقي مستشار التوجيه المهني بمدينة المهن والكفاءات بالداخلة. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة ولا مقاطعة وبدلت سكناك؟ يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهين حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو الصحي اش درتي في القضيه ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. ضمن المحطات الرئيسية لهذه النشرة، وفد الكونغرس الأمريكي يجدد دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويشيد بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير. والدينامية الدولية داعمة لمخطط الحكم الذاتي.

0: المغربية الصحراء مطروحة اليوم ضمن جدول أعمال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبي التابعة للأمم المتحدة بمشاركة المغرب. يوم إفريقيا مناسبة متجددة لإبراز الأهمية المتزايدة للقارة، وضمن دينامية دبلوماسية نشطة ومتواصلة المغرب فاعل رئيسي في تعاون جنوب جنوب وفي تحقيق الاندماج الإفريقي. حجاج بيت الله الحرام يشرعون في التوافد على مشعر منى قبل الوقوف غدا بصعيد عرفات. تزامنا مع فترة عيد الأضحى موجة حر تجتاح عدة مناطق حتى الأربعاء المقبل، وسط دعوات إلى اتخاذ الحيطة لتفادي آثار هذه الحرارة وضربات الشمس. البداية بالعلاقات المغربية الأمريكية، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالرباط أجرى مباحثات مع وفد من الكونغرس الأمريكي الذي أعرب عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معبرا كذلك عن إشادته بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية. الوفد الأمريكي أشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن وتأكيد لترينيت كيلي عضو مجلس النواب الأمريكي.
1: First of all, I just want to say what a historic and great 250-year relationship.
2: بداية أود أن أعرب عن إعجابي بتاريخ وعظمة ما يجمعنا 250 سنة من العلاقات الثنائية مع إخواننا وأخواتنا المغاربة. المغرب أول بلد اعترف باستقلالنا، وهذه العلاقة التاريخية تزداد عمقا ومتانة بمرور الزمن. نريد أن نشكر كثيرا جلالة الملك على حسن الضيافة هنا في المغرب، ونعبر عن دعمنا للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه قرار مجلس الأمن 2797، ونعرب كذلك عن دعمنا بقوة للمقترح المغربي للحكم الذاتي.
0: كان هذا تصريح عضو مجلس النواب الأمريكي ترينيت كيلي عقب مباحثات أجراها وفد من الكونغرس الأمريكي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتطورات ملف وحدتنا الترابية تحضر اليوم بقوة بنيكاراغوا خلال أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبية التابعة للأمم المتحدة، والتي يحضر المغرب بوفد هام يترأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال، والعديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد 8 أشهر على اعتماد القرار التاريخي رقم 2797 لمجلس الأمن الدولي الذي طلب من الأطراف الأربعة المشاركة في المناقشات دون شروط مسبقة على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. التفاصيل ضمن تقرير صديق العلم.
3: الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يضم أيضا منتخبين عن الأقاليم الجنوبية للمملكة في خطوة تعكس الحضور المتواصلة للتمثيلية الشرعية لسكان الصحراء المغربية داخل المنتظم الدولي. وفي هذا السياق يؤكد مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح فتيحي أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للمغرب من أجل إبراز التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية والدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، خصوصا بعد أشهر من اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797.
4: اجتماع اللجنة 24 لدول الكاريبي هو مناسبة للإطلاع على التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، ويعتبر حدثا فارقا لأنه أنهى الانتدابات التي كانت تحضر باسم جبهة البوليزاريو لصالح حضور منتخبين من الأقاليم الجنوبية ليكون كل العيون والدخلة، وطبعا سيكون مناسبة كذلك للإطلاع على تفاصيل القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي 2797 والذي يدعو الأطراف الأربعة إلى المشاركة بحسن النية لمناقشة تفاصيل الحكم الذاتي باعتباره الحل الأمثل لهذا النزاع. وطبعا في هذا الاجتماع هناك أهمية بالغة تتضمن إطلاع أعضاء أو الحاضرين على أن الحكم الذاتي اليوم يحظى بتأييد حوالي 130 دولة من عموم دول الأمم المتحدة، وبالتالي هي مناسبة قوية كذلك للتأكيد على المسار السياسي المتقدم الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية.
3: انفتاح المغرب على دول منطقة الكاريب يأتي أيضا في إطار الرؤية الملكية السامية التي تتسم بالمبادرة والانفتاح على هذا المجال الحيوي. محمد سالم عبد الفتاح الباحث والمهتم بشؤون الصحراء.
5: تم فتح المملكة على هذا المجال الحيوي الذي بات يحظى بوزن تصويتي ودبلوماسي مهم داخل الهيئات الدولية. اليوم هذه الدول في هذا المجال الحيوي تشكل امتداد مهم للتحرك الدبلوماسي داخل أمريكا اللاتينية والفضاء الأطلسي، خاصة أن عدد من هذه الدول ينشط بقوة داخل اللجنة 24 الخاصة بالأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي. يلاحظ أن المملكة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة علاقات متنامية مع دول الكاريب عبر تعاون جنوب جنوب، عبر المنح الدراسية، عبر التعاون المناخي، عبر الشراكات الاقتصادية، وهو ما ينعكس تدريجيا على مواقف
3: هذا. وسيقدم الوفد المغربي عرضا حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، والذي مكن من تنزيل مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأزرق وتحلية المياه، بما يعزز التنمية والاستدامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
0: وإلى جانب علاقاته القوية والمتميزة مع دول أمريكا اللاتينية، علاقات المغرب قوية مع محيطه الإفريقي، فعلى روابط تاريخية روحية واقتصادية ترتكز العلاقات المغربية الإفريقية، حيث تعد المملكة فاعلا رئيسيا في تعاون جنوب جنوب، وتتميز علاقاتها مع البلدان الإفريقية بالشمولية والتنوع في عدد من المجالات. 25 مايو من كل سنة يوافق يوم إفريقيا الذي تحتفي به المملكة لتأكيد التزامها الراسخ بالعمل الإفريقي المشترك والتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف دول القارة. ويتجسد الحضور المغربي البارز في تخليد هذا اليوم من خلال تنظيم فعاليات وندوات من طرف السفارات والتمثيليات الدبلوماسية المغربية في مختلف العواصم العالمية. عتيق النهي.
6: يوم إفريقيا مناسبة لتعزيز التعاون بين دول القارة وترسيخ مكانتها الاقتصادية واندماجها الإقليمي في عالم يشهد تحولات متسارعة. في هذا السياق يواصل المغرب تعزيز حضوره داخل الفضاء الإفريقي من خلال رؤية متبصرة لجلالة الملك محمد السادس ترتكز على التعاون جنوب جنوب، وتجسده المبادرات الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. دينامية تعكس انتقال العلاقات المغربية الإفريقية من منطق التعاون التقليدي إلى شراكات متعددة. الأستاذ شرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية.
7: في كل سنة تشكل يوم إفريقيا مناسبة ليس فقط احتفال بالانتماء القاري، بل أيضا للتفكير العميق في التحولات الكبرى التي يعيش هذا الفضاء الاستراتيجي. التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في حجم الاهتمام الدولي بالقارة، بل في قدرة إفريقيا نفسه على التحول من موضوع التنافس الدولي إلى المؤثر في صياغة التوازنات العالمية. وهنا بالضبط تبرز أهمية الرؤية المغربية تجاه القارة الإفريقية تحت القيادة المتبصرة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله. لأن المغرب كما تعلمون لن يتعامل مع إفريقيا بمنطق ظرفي أو بمنطق النفوذ التقليدي، بل تبنى منذ سنوات رؤية استراتيجية عميقة تقوم على الشراكة والتنمية المشتركة واحترام سيادة الدول والربط بين الأمن والتنمية والاستقرار، وهي رؤية ملكية جعلت من المغرب قادر أن يتحول إلى أحد أهم الفاعلين القادرين على بناء جسور الثقة داخل القارة الإفريقية.
6: الدينامية التي تشهد العلاقات المغربية الإفريقية توجت بتوقيع ما يزيد عن 1000 اتفاقية تعاون شملت على الخصوص مجالات الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتكوين. الأستاذ زكريا فيرانو أستاذ الاقتصاد والتدبير.
8: أن المغرب قد وقع أكثر من 1000 اتفاقية مع الدول الإفريقية فيما يخص القطاعات الاقتصادية وكذلك القطاعات الإنتاجية. أولا هناك البعد المرتبط بتقوية الفلاحة وكذلك المنظومة الغذائية داخل إفريقيا. إضافة إلى ذلك فالمغرب اليوم بقطاعاته الدولية ربما القطاع البنكي كذلك القطاع البنية التحتية وقطاعات الطرق وكذلك التنقيب في المناجم فهو متواجد داخل أكثر من 38 دولة إفريقية.
6: يوم إفريقيا إذن فرصة لتجديد الالتزام.

0: اختيار مقدس وفي أجواء روحانية يملأها الخشوع والتضرع إلى الله عز وجل، بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية الذي يصادف الثامنة من شهر ذي الحجة، ويعد يوم التروية محطة رئيسية في رحلة الحاج لأداء مناسك الحج. هدى نصر الدين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: في مشهد إيماني مهيب تهفو إليه أفئدة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، تتوحد الأصوات والقلوب والوجوه تحت راية التلبية الخالدة، لبيك اللهم لبيك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: هناك لا فرق بين لون أو لغة، فالجميع يرتدي لباس الطاعة ويقف على باب الرحمة الإلهية يرجو المغفرة والقبول. فمع إشراقة هذا اليوم المبارك يبدأ حجاج بيت الله الحرام أولى محطات المشاعر المقدسة بيوم التروية، حيث يتوجهون إلى مشعر منى ملبين ومكبرين اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استعدادا لأعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. جنبات منى امتلأت بالحجيج الذين افترشوا أرضها الطاهرة بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة، يحيون هذا اليوم بالصلاة والذكر وقراءة القرآن في أجواء يفيض منها السكون والإيمان. ويعد يوم التروية محطة روحانية عظيمة يتزود فيها الحاج بالتقوى والخشوع قبل الوقوف على صعيد عرفات، ذلك الموقف الذي تتنزل فيه الرحمات وتعتق فيه الرقاب وتجاب الدعوات. ومع تواصل التلبية التي لا تنقطع تبقى القلوب معلقة بفجر يوم عرفة، يوم تتجلى فيه أعظم معاني الرحمة والمغفرة وترتفع فيه أكف الضراعة إلى السماء راجية من الله القبول والرضوان. إنه الحج موسم الصفاء والتجرد والوحدة، حيث يلتقي المسلمون على صعيد العبادة والمحبة والسلام.
0: وفي هذه الأيام المباركة وبينما تنطلق مناسك الحج تتواصل الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع موجة حرارة تشهدها عدة مناطق وتستمر حتى يوم العيد الذي يصادف الأربعاء المقبل. معدلات الحرارة تبلغ ما بين 37 و45 درجة ببعض المناطق، ما يستلزم اتخاذ جملة من الإجراءات لتفادي خطر التعرض لضربات الشمس. الأطباء يؤكدون على ضرورة اتباع توصيات واحتياطات خاصة للتعامل مع هذه الظرفية المناخية قصد التقليل من مخاطرها، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والفئات الهشة. الخبير في السياسات والنظم الصحية الدكتور طيب حمدي.
3: إنك تكون عندنا موجة ديال الحرارة في أيام متتالية ليلا ونهارا، الجسم كيتعب في النهار كيتعب في الليل، ما كيقدرش يستريح ويسترجع العافية ديالو مثلا في الليل أو لما بعد 24 ساعة، وبالتالي في موجة الحرارة الجسم كيتنهك. الناس الكبار في السن، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الأطفال الصغار، وجميع الناس اللي كيخرجوا في الشمس في النهار أي ما كيشربوش الماء بزاف كيتعرضوا لخطر الاجتفاف، ولهذا خصنا نجنبوا الخروج في الشمس، نبقاو في الدار في الاوقات ديال الدروه، نحافظوا على الحراره في البيت ديالنا في المنزل ديالنا تكون نازله، نشربوا الماء بزاف، نشربوا السوائل، ناكلوا خضره، ناكلوا فواكه، ونتجنبوا الممارسه الرياضيه ولا غيرها في هذه الفتره. بالنسبه ملي كتكون الحراره مرتفعه غير نهار واحد، الخطر كيكونوا جوج، اما الانسان اللي كيبقى في الشمس بزاف كتجي حروق وغيرها في الجلد ديالو، احمرار، حروق من الدرجه الاولى ولا حتى الدرجه الثانيه. هذه المضاعفات كيمكن سنة على سنة كتجمع وكتعطينا في المستقبل لا قدر الله سرطانات ديال الجلد. وعندنا النوع الثالث هو ديال الناس اللي كيتعرضوا للشمس في النهار بزاف فعلى الرأس ديالهم، وهنا كيوقع واحد المشكل ديال الخلل فالمركز ديال التحكم في الحراره في الدماغ الانسان، وكترتفع الحراره بشكل كبير جدا، وهذه حاله مستعجله جدا جدا، خاص الانسان يتنقل للمستشفى، وقبل ما يتنقل للمستشفى نبردوا الجسم ديالو، نديروا في الظل، واذا كان فايق نشربوا الماء.

0: الا كان غيبوب ولا شبه غيبوبه ما شربوه لا ما لا والو.
1: وفي ظل درجات حرارة تخيم على أجواء فترة العيد تبرز ضرورة الحفاظ على سلامة الأضاحي، حيث يدعو المختصون إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء نقل الأغنام وإيوائها تفاديا لأي مخاطر. التوضيح لمدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبد الغني عزي.
2: أولا دابا في هذه الفترة هذه دابا الناس راهم كيخسروا الأضحية ديالهم في السوق، خصهم يعرفوا الخصيار ديالها، وخصهم يكونوا واحد الكبش اللي هو مقد ما كيخليكش تشدو، ما عندوش عمليه الاحمرار في الاعين، ما عندوش السيلان في الانف في المخرج ديالو، ما عندوش علامات الانتفاخ. كنقولوا الكبش مقد، اذا خصنا نختاروا الكبش ديالنا، ومن نختاروا الكبش ديالنا خصنا نديوه للمنزل في واحد النقلو بواحد الطريقه امنه باش كنحافظوا على الصحه ديالو والسلامه ديالو. وملي كنوصلوه للمنزل هنا خصنا نبداو التهيئه ديالو، خصو يكون مرتاح وكنعطيو له شويه الاكل عادي، وخاصه لابد انه خليه في مأمن لا على نفسه ولا على الوليدات الصغار اللي كانوا معنا. كذلك خصنا ليله العيد خصنا اول حاجه نحبسوه هو ان نحبسوا عليه الماكل وما نخليو له الا ماء الشرب باش نهار العيد كيسهل علينا عمليه الصرخ. وكنكونوا ليله العيد فكرنا في المكان اللي خصنا نحرو فيه الاضحيه ديالنا، وخصنا نفكرنا في السيد اللي غادي نحضرنا، خصنا يكون واحد السيد مهني. علاش؟ لانه الجوده ديال اللحوم كتبدا في العمليه التحضير ديال الكبش ديال الاضحيه وبالعمليه التهيئه ديالو.
1: ومع اقتراب العيد ولمواكبه الطلب المتزايد على وسائل النقل، يشهد قطاع النقل الطرقي استعدادات مكثفه لتدبير الطلب على التنقل بين المدن. النموذج ينقله لنا روبورتاج صديق العالمي وهشام بن عبد الله من محطه ولاد زيان بالدار البيضاء.
3: يشهد نقل الطرق بالمغرب مع اقتراب عيد الأضحى المبارك حركية استثنائية، محطات تعرف توافد آلاف المسافرين يوميا، وعائلات تسابق الزمن للعودة إلى مدنها وقراها. في المقابل تعبئة شاملة لضمان سفر آمن ومنظم. المثال نسوقه من المحطة الطرقية ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، حيث تتواصل الاستعدادات بوتيرة متسارعة. يقربنا منها مدير المحطة مصطفى التبار.
4: في هذه المناسبة ديال عيد الأضحى المبارك كنستبقوا هذه المناسبة بواحد اجتماعات تنسيقية مع مختلف الشركاء من العمالة ديال فيدام السلطان، السلطة المحلية، المديريه الجهويه للنقل والتجهيز واللوجيستيك، والمصالح ديال الامن الوطني، باش كنحضروا لهذه المناسبه لانه كتعرف واحد الاقبال كبير ديال المسافرين، هي القمه ديال الاقبال اللي كيكون في السنه. حنا تواصلنا درنا واحد عده اجتماعات، وكنبقاو ديما على اتصال مع اللجنه ديال مراقبه الاسعار اللي هي تابعه للعماله، اللي هي كتراقب الاسعار وكتحرر مخالفات في شان المخالفين. وكيبقى دور ديال اداره المحطه كذلك تنسيق مع الامن حتى هو باش تكون واحد انسيابيه ديال دخول وخروج الحافلات المسافرين عبر المحطة الطرقية ولاد زيان.
3: بموازاة الإقبال الكبير ترتفع مؤشرات الطلب على التذاكر، خاصة نحو المدن الجنوبية والوجهات البعيدة، وهو ما ينعكس على الأثمنة التي تختلف بحسب الوجهة وتوقيت السفر وعدد الرحلات المتوفرة. هكذا كانت انطباعات بعض المسافرين.
5: بالنسبة للأثمنة كتكون مرتفعة واتجاهات كثيرة، مثلا أكادير، مراكش، الرشيدية، إيرفود. بالنسبة للشباب خدامين،
6: أثمنة يعني مناسبة مزيانة، مرتفعة شوية، واني ضروري حيت كاين الكيران تيمشيو خاوين تيجيو تما عامرين، هادشي علاش.
3: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتواصل تعبئة مختلف المتدخلين داخل محطات النقل الطرقي، والهدف ضمان سفر آمن ومنظم، مع ضرورة الاستجابة للطلب المتزايد على مختلف الوجهات وتأمين تنقل آلاف المسافرين في أفضل الظروف.
1: ولظروف أفضل خلال التنقل، دعت الشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب مستعملي طريق السيارة لتنظيم تنقلاتهم مسبقا والاستعلام عن وضعية حركة مرور الآنية عبر التطبيق الإلكتروني، إلى جانب التحقق من الرصيد المتبقي في خدمة جواز وتعبئته قبل الولوج إلى الطريق السيارة. اللحظة نتوقف مع جديد فقرة طيبريك وحمزة السيكي. والبداية حمزة مع نهائي كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة الذي يجمع عشية اليوم فريقي الرجاء الرياضي ونهضة بركان.
7: بالفعل منيا، رجاء الرياضي لكرة القدم داخل القاعة حقق تأهله التاريخي إلى نهائي كأس العرش بعد فوزه العريض على نادي الكوكب أو الكواكب القنيطري بثمانية أهداف مقابل هدف واحد في إنجاز يحقق لأول مرة في تاريخ النادي الأخضر في محطة بارزة لمشروع كرة القدم داخل هذا النادي. خصم الرجاء الرياضي سيكون فريق النهضة البركانية الذي تأهل إلى المشهد الختامي بعد فوز عريض على نادي صقر أكادير بخمسة أهداف دون رد في مواجهة أكد خلالها فريق البركاني جاهزيته الكاملة لمنافسة على هذا اللقب. النهائي المرتقب للرجاء الرياضي ونهضة بركان يعد مواجهة قوية ومثيرة بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفريقين طوال الموسم الرياضي الحالي. نهائي يجرى اليوم انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة ابن ياسين بالرباط.
1: وضمن المنافسات القارية حمزة، مشوار المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة متواصل في كأس إفريقيا والمغرب يحضر بقوة في المربع الذهبي. حمزة،
7: بالفعل مونيا، أشبال الأطلس وبعد التأهل إلى الدورة النصف النهائية إثر الفوز على منتخب الكاميرون بهدف دون رد من توقيع محمد زينبيا سيوجه كل اهتمامه إلى مباراة يوم الخميس، حيث سيلاقي منتخب السنغال المتأهل إلى هذا الدورة بعد انتصاره على منتخب مالي بضربات الجزاء. مباراة لن تكون سهلة، لكن المبتغى هو الفوز بكل المباريات واللقب الأفريقي كما يؤكد إبراهيم رباج نجم الفريق الوطني.
1: و
8: احنا عارفين مش عايكم صعب بشميشة في الساحل وكاميرون كيلعبوا مزيان صحاح، ولكن في نطريمو احنا تريني على تكشي وسمعنا الهضرة ديال الكوتش وكان سيق فيه، وإلا درنا تكشي اللي كيقولوا غنربحوا كل شيء، ودابا فوكس يلنا والدو من فينال وفينال ان شاء الله الكاس هيبقى في المغرب.
7: مباراة المنتخب الوطني ونظره منتخب السنغال تجرى يوم الخميس المقبل انطلاقا من الساعة 8 مساء بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم.
1: حمزة، بأخبار الرياضة نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. وفد الكونغرس الأمريكي يجدد دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ويشيد بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير. والدينامية الدولية داعمة لمخطط الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء مطروحة اليوم ضمن جدول أعمال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبية التابعة للأمم المتحدة بمشاركة المغرب. يوم إفريقيا مناسبة متجددة لإبراز الأهمية المتزايدة للقارة، وضمن دينامية دبلوماسية نشطة ومتواصلة المغرب فاعل رئيسي في تعاون جنوب جنوب وفي دعم وتحقيق الاندماج الإفريقي. حجاج بيت الله الحرام يشرعون اليوم في التوافد على مشعر منن قبل الوقوف غدا بصعيد عرفات الركن الأعظم في الحج. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقرة حوار الزوال نخصصها لإسهامات المغرب في مجال تدعيم التعاون مع البلدان الإفريقية، ونشير إلى أن أذان صلاة الظهر سيتم رفعه في تمام الساعة 1:29. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: عدنا بإسماع حضراتكم مستمعينا الأعزاء لاستوديوهات إذاعة الداخل الجوية، بعد أن نقلنا لحضراتكم بالمفصلة نقلا عن استودياتنا المركزية بالرباط.
10: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبك. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يكانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة والناس اللي في البادية اش تميلين تسجل بالنسبة

الناس اللي في البادية، زيادة للتسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: غيرت SNRT لايف في حياتكم.
1: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
0: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
7: قسم التمثيل يقدم.
8: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
9: نعمل زوج.
8: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
9: رحلة؟
7: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة، كتبها أحمد الطيب لعلج. ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة الثالثة.
9: صاحبي عدو جرهام كبير، ما في غير الهدى والرجع، وانا وانا ونفعل وندير، وهو والو مسكين بضع. ديتو معايا لعند المعلم، زعما يعاونني بشي كلمة. تزيز ما قدش يتكلم، تلفلو المنطق والحكمة. ملي دوا قال لي يا صديقي هاد المعلم راجل معقول، وقود ما فيه خرج عن طريق، دير عقل.

0: قالت لا تكون شي مهبول. ديتو يأيدني رجع ضدي وبدا يقدم لي النصيحة. ساعف صبر قضي وعدي بجبهة مقدرة وصحيحة. هي عدو تكدنا عليك.
1: علي تعطلت اليوم شوية.
0: ايوا غير كنت عند المعلم.
1: شفتيه؟
0: ايه
1: ايوا عندرا فرحني. دويتي معاه؟ اش كاين ما كاين؟
0: كاين الليرة والناقوصي والرجاء في الله الوالدة.
1: ايوا فرحني. تكلمتي معاه؟
0: لا.
1: ما مشيتيش عنده؟
0: مشيت.
1: ايوا اش قلتي له؟
0: ما قلت له والو.
1: لا يا وليدي واش غادي تخبي عليا؟
0: ما عندي ما نقول لك الوالدة وما عندي ما نخبي عليك المهمة. دخلت عنده بحال العادة، جلست عنده شي مدة وخرجت بلا ما نقول له والو.
1: هو اش قال لك؟
0: هو قال لي داك الشي اللي بغى يقول لي كله وغير بالمعنى.
1: والزيادة؟
0: ما كاينة زيادة. واللي ما عجبو حال الباب، وكاين المعلم أحمد الليرة والمعلم العربي الناقوسي وبدريس رجاف الله، وهاد المعلمين كلهم كيعاينو غير شي متعوش تزيغ دبانتو ويديولو البلاصة. كلهم بلا خدمة وما كيعاينو غير المكان اللي خوا يعمروه.
1: ايوا ما قلتي له شاي الوقت صغير؟
0: هو قال لي.
1: ايوا يا وليدي ما هي نفعك غير تصبر، عندك تمشي تضيع خدمتك قبل ما تلقى حاجة أخرى. لا تلتق بيد حتى تقبض بأخرى. ايوا مالك ساكت؟ قل لي اش ناوي تعمل؟
0: ما ناوي نعمل والو الوالدة.
1: ياكو كان ما تخاصمتيش هاي مع المعلم.
0: بالعكس زدنا تصالحنا ولينا دابا علي الحباب، لانني ما مشيت لعندو غير في زيارة حبية. مشيت نشوفو لله لانه كيبغي الناس اللي يشوفوه لله وتكون عندهم المحبة لله.
1: ياكو كان غتبقى في خدمتك.
0: فهاد الساعة ما عندي لاين عليها الوالدة.
1: داكشي اللي قلت لك انا، دابا ما ينفعك غير تساعده، ومن هنا لساعة اخرى كتطلع بامور وتهبط باخرى.
0: يا نمشي للقهوة نبدل الجو شوية.
1: ايوا شي بعداني كل عاد سير.
0: لا لا امتي ما عندي شاية، قلبي مسدود في هاد الساعة حتى نرجع وناكل.
1: الله يلقي لك الربح.

0: فاين كنت ولاين غادي، وحتى لاين وانا غير ضايع تالف هكدا في الدنيا. كيقول لي عقلي هاد الحرفة اللي ما طلع لي فيها ربح يبدلها الانسان ويتهنى. نبدلها سهلة في الفم، ولكن اش غادي يمكن لي نعمل؟
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: غادي نعيش قد القرنين باش عاد بالسلامة والعافية نبدأ بمتعلم في صنعة أخرى. وشنو هي هاد الصنعة؟ ولكن إلا بقيت في هاد الصنعة ومع هاد المعلم عمر شي كاينة لا كانت مني، ها؟ عمرني لا تزوجت ولا عملت ولاد ولا كليت حتى الخبز بشي دواز نقي. عمرني ما نقول لمرا شدي باب الدار، عمر الزرع لا سوش لي. تعملها لي قلت عقلي ملي كنت صغير وانا طايش هارب لي الريح بالقفة ما رصيت حتى في شي صنعة. لو كان يا حسرة غير بقيت نجار. نجار؟ وزعما النجار قضاو شي فايدة. صافي دابا هاد المعلم هو اللي في يدي. بالحق غير تبع لي شي وجيبة ونقول له الوداع وما نعاودش نقرا عليه سلام الله. ولكن اصبر بعدا، فين انا دابا غادي؟ القهوة. ايه القهوة، ولكن فين هو تمن القهوة؟ غادي غير نعاود نخسر جوج او ثلاثة المغلين تمن نهار ديال الخدمة مع داك المعلم ديالي. الله ما طلعتش زيد الخلال خلول.

0: سالي فاش كتخمم لعب
1: هاكا الخاوة كل هذا بعدا
0: وما يطعمنا حلال
1: وزيد هذا
0: يزيد في مدادك مازال شي ما تزيدني
1: زيد حتى هذا
0: يا سالي شفتك ما بقات لك كبدة على وليداتك
1: العب معايا وعاديني قلت لك كل هذا
0: ناكلو ما عندي ما نقول
1: عاديني قلت لك
0: ما ندويش انما حتى انت عاديني
1: ارى لي بعد هذاك الثور ناكل باباه نعمل له هم
0: هكا سيدي وحتى انا ارى لي هاد الغول مغول نميميه
1: يا حضي بيدك وا مع يديك قبل ما تعمل لك شي فضيحه
0: صبر صبر صبر صبر صبر بلاتي بلاتي بلاتي كل هذا
1: يا بسم الله غادي ناكل بعدا جوج طبق يلا ايه
0: انما هذيك الضما عمرها قصير غير تأنى مع راسك لا تقلق شاي ما غادي تمشي فين
1: شوف يا السي عدو ما يطيرلك شاي راه يوم لنا ويوم علينا انما يا اخي غلب الضما حر العياذ بالله قالك سيدي خص الواحد ما يبقى يلعب الضما حتى يغلي البيادق ويشرب الماء ديالهم باش يبدا يصبر للغلب على حق شي بيادق هم صوبين من عود الدفله حر
0: ايوا لعب معايا وعاديني وخليني نغلبك في خاطري هاك يا بسم الله كل هذا من فضلك ايها الاستاذ علي بن شامه
1: اش قلتي
0: قلت لسيادتكم كل هذا
1: كليناه
0: وزيد حتى هذا من الفضل منكم
1: زدناه
0: وإلا جا على خاطركم زيدوا حتى هذا
1: ما نقولكش لا فودعتني وقالت بملاطهة
0: إن السفينة قدها

0: زيد اسيدي زيد تخلص من السهلي بزوج طروح
1: بربعة ديال اتايات.
0: ايوا اعترف بهم قدامه.
2: عندي في مالي ودمتي.
0: وخلصوا جبد يماهم.
2: ماشي شغلك بيني وبين السي هاشم او لا السي هاشم.
1: ايوا غير وكان عقل على الحساب.
2: على عمرني نسيت لك الحساب.
1: لا غير البارح كانوا عندك 10 وكنت غادي تنسى واحد.
2: ايوا سبحان من ليسها. مالنا على هاد الهضره. هاكا سيدي هاكا فلوسك يلا بدل الساق. يلا.
1: انا مشيت غير لا تقلق شايب لا تقلق انا.
2: والله ما تقول لا فيا التبعه. ملي حتى هاد البلد يغلبني في الضامة. عجوبة كلهم كيعترفوا بأنني أحسن لعاب في الضامة، وحتى في المدرسة كنت أحسن تلميذ في القسم بشهادة الجامعة الأساتذة، ولكن دائما كنت سقط في الامتحان. الفهمة والنجابة والسعد ما يجيب الله.
0: السهلي مازال هنا؟
2: مازال.
0: مالك هاد الأيام ديما طاير لك وديما مهموم؟
2: لا غير
0: غيراش.
2: ايوا لا تحك على جرة.
0: لا لا لا غير من داك النهار المعلوم فاش مزينا انا وياك لعند المعلم وانت ماشي حتى لتما. يقول لك الحق والله العظيم الا ضباني هذاك المسخوط المعلم.
2: عندك الحق مسخوط. واش من مسخوط؟
0: واحد عاتك دابا الله انت الصبعان ديال الذهب وصنايعي. مالك على هاد العميه ما تعمل شي واحد الحاجه؟
2: نعمل زوج.
0: انا غادي دابا لاسفي الا بغيتي تمشي معايا. يلا
2: وشنو غادي تمشي انت تعمل فاسفي؟
0: واحد صاحبي يدبر لي على شي خديمه في معمل تصبير الحوت.
2: ايوا انت غادي تمشي خدام في معمل الحوت وانا شنو غادي نمشي نعمل؟
0: ويلي على قلت ما تعمل بزاف ما تعمل. وزايدون اسفي هي بلاد الفن فتفخرت. الا بغيتي تمشي وتجي تفنن يا شوف لا تبقاش تخمم راها كل جوله كتزيد في الراس عقل.
2: يا خويا انت غادي تمشي تخدم الجولة غادي تزيدك في الراس عقل وفي الجيب دراهم. وانا
0: شوف انت معايا راسي وراسك في شاشية وحدة. منين خرجت انا تخرج انت. وزيدون معلم فخار في مدينة اسفي كيتصرف بالليبرة استرلينية الذهبية.
2: وزعما لقى الخدمة تما؟
0: ويلي معلوم تلقى الخدمة. وحتى الى ما لقيتي خدمة نقولوا في قدر المثل عهد الله بيناتنا عمرني ما ندوزك. وانت حتى انت اعطيني عهد الله الى كلينا الخبز حافي ناكلو بزوج والى كلينا بالدواز ناكلو بزوج.
2: ياك يا رايدك رايدك لنا
0: انا سي
2: يا حتى انا عهد الله بيناتنا.
0: ياك
2: يلا
0: يلا سيدي يلا نبدلو حيط بخور في ارض الله الواسعة وبلادنا الحمد لله واسعة وعريضة. انما قل لي بعدها واش عندك سي عزيمه ديال الهند والحديد؟
2: عندي.
0: صافي
2: شنو زعما نجحنا؟
0: تعدينا النجاح ليه ايه ما كاين غير الى الامام الى الامام.
2: شدوا بينا العلام وزيدوا بينا القدام. عدو والوالده اش غادي نقول لها؟
0: شكون الوالده؟
2: امي. شكون الوالده؟ امي. خممتي فيها ولا لا؟
0: واقول لها لقيت خدمه اخرى احسن في بلاد اخرى.
2: أمي ما كتبغي غير رزق العتبة.
0: شوف لا تقول لها شي حتى نوصلو ومن تما كتب لها.
2: إلا سافرت بلا خبارها غادي تموت غير بالفقصة مسكينة.
0: إيه مشكلة هادي واشي بس ما كاين. هاد القضية أنا لقيت لها الحل. صافي صافي صافي صافي غادي تقول لأمك لالا شامة

0: نقهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
9: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
10: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
11: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل. ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب تركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

حلاوة الدنيا ما لها مثيل، افرح واضحك يا جميل. حلاوة الدنيا ما لها مثيل، افرح واضحك.

عيون مجنون وخلي ايامك خضرة بيه وخليك بسمة في عيون مجنون وخلي ايامك خضرة بيه.

وخلي ايامك خضرة وخليك بسمة في عيوننا وخلي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.

مستمعاتنا مستمعين السلام عليكم. أكيد على غير العادة ولجنا محراب هذه الحلقة بموسيقى يعرفها جلنا لتربطنا ذهنيا بموضوع هذه الحلقة. ربما لا نتذكر كل الحوارات، لكننا لا ننسى اللحن الذي رافق المشهد على الشاشة في السينما. الموسيقى لا ترافق الصورة فقط بل تمنحها حياة. والحديث هنا مستمعاتنا مستمعين الأعزاء الأماجد، حديث عن الموسيقى التصويرية، وهي موسيقى تؤلف خصيصا لترافق الفيلم. إجمالا هي تعبر عن الحالة النفسية أو الزمن أو المكان والتوتر الدرامي.

إن دور الموسيقى في بناء المشهد السينمائي يتمثل أساساً في توجيه المشاعر من حزن وفرح ورعب وحنين إلى آخره. ففي مشهد تكثيف الدراما يتم تسريع الإيقاع أو تهدئته فضلاً عن خلق هوية سمعية للفيلم. موسيقى مثلاً تذكرنا مباشرة بفيلم معين لأنها تبقى منقذحة في أذهان المتفرجين المشاهدين أو المستمعين.

وكما هو معلوم أحبتي المستمعين الأكارم، هناك أنواع الموسيقى في السينما. نجد مثلا الموسيقى الأصلية وهي تؤلف خصيصا للفيلم، وهناك ما يصطلح عليه بالموسيقى المدمجة، وتبرز أو تبرز في توظيف أو استخدام أغاني مشهورة أو مقاطع كلاسية، وهناك ما يطلق عليه الصمت الموسيقي، وهو متعمد أحيانا ليشد الانتباه أو يصعد التوتر في نفس المتلقي. ومن الأمثلة العالمية على هذه الموسيقى التصويرية المؤثرة على المشاعر موسيقى فيلم التيتانيك وهاري بوتر كمثال على الأثر العاطفي العميق. أما الموسيقى في السينما العربية فنماذجها كثيرة، من قبيل موسيقى فريد الأطرش وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الأفلام القديمة، كما نجد الموسيقى التصويرية في أفلام يوسف شاهين، رضوان الكاشف، ونبيل عيوش، واللائحة طويلة لا يسمع الحيز الزمني للبرنامج بحصرها. وطبعا لا ننسى الأعمال الرائعة للموجي وبليغ حمدي وآخرين كثر.

خلاصة القول ومجمله إنه في السينما تكمل الموسيقى ما لا تقوله الصورة والمشهد في اللقطة. إنها البطل الخفي الذي يسكن الذاكرة ويهمس لنا بعد انتهاء الفيلم: لقد تأثرتم وإن لم تقولوا شيئاً.

على أنغام وإيقاعات هذه الموسيقى الجميلة ننهي هذه الحلقة، وإلى أن يتجدد لقاؤنا بأسماعكم الطيبة بمشيئة الرحمن في حلقة مقبلة، مسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجديدة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: أفضل يوسف.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعدل مشاورات للأحزاب.

0: شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية يقدم
6: لولاك يا أمي، لولا تضحياتك العظيمة وصبرك الطويل وسهرك الليالي، لعرفات حياتنا جحيم الضياع.
5: لولاك يا أمي،
7: لولاك يا أمي، قصة تمثيلية اجتماعية في حلقات.
5: كتبها للإذاعة الحسين الحي.
7: ساعد في الإخراج حميد زيان.
5: إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة الثالثة.
8: عزيز، أنا في نظري غير نساء.
9: كيفاش نساو هي ملكات عقلي وقلبي؟
10: راني قلت لك راها بنت دارهم، وعلى داك الشي خاصك تصبر.
8: ما بيزيك أوليزي عزيز غير تمشي لدارهم وتخطبها وتهنى وهنينا معك.
9: داك الشي وقيلة لك يبان لي.
10: أنا وقيلة غادي نودعكم.
8: واه صافي، ضيا سخيتي بخاطبك.
10: وأنا جيت غير على ود البنت، وملي ما جات حتى أنا غادي نمشي، عندي شي شغيل ما نقضي.
8: شوفي شوفي، حاولي الله يخليك، حاولي معها وقنعيها باش ولد خالتي ما يحماق ليا.
10: على ود السي عزيز غادي نعمل جهدي كله معها.
11: للعام شحال هادي تكون في الساعة؟
12: عاد ماما 11 ديال الليل.
11: شفت باكم ملي خرج في العشية ما تلا رجع.
13: انا شفتو مع هاديك داخل القهوة اللي في الشارع.
11: شفتك ماما كتسولي عليه، او ياك عاد البارح ضربك. وعلاش ما نسولش عليه؟ علاه ماشي باكم وراجلي؟
12: راجلك ولا الحب ماما؟
14: يا موجة غني عالبحر غني.
11: ها هو النيتزا، سمعوا سمعوا كي كيغني. وقيل لا راج قاليه. صافي صافي سكتو، نوض يا إلهام شوفيه إلا بغى العشاء حطيه ليه. ياك عاد دابا وانتي كتسولي عليه، علاش ما تنوضيش انت تحطي له العشاء؟
12: انا ودي تهزي وسكتيني من الهضره.
14: خديجه خدي ديجا ديالي.
11: نوضي نوضي يا ماما، هو كيعيط لي. اش بغى عندي هاد المسخوط عاوتاني؟
14: خديجه وخديجه
11: ونوضي امي شوفيها اش بغى، لا يبدا يزعر علينا عاوتاني.
13: سيري يا ماما سيري سيري سيري باش ما يكفرش وضربك عاوتاني. سيري
12: صافي صافي، انا نايضه. اشنو بغيتي؟
14: وازيدي بعدا دخلي غير جلسي معايا. جلسي
12: انا
14: واقفه في الباب.
12: انا سيدي انا اشنو بغيتي؟
14: كي بقيتي شويه لاباس؟
12: ماشي شغلك نكون لاباس ولا ما لاباس.
14: وقيلا الا باقي مقلقه عليا شويه.
12: انا ما مقلقه على حد.
14: اسمحي لي يا اختي خديجه، اري لا اري داك الرويس البوسو.

0: مني ما تبوس لي راسي ما نبوس لك راسك، كلها يجد تقارو.
1: ويلي الحمقى الله يهديك، وشحال عندي من خديديش على ما جيتي يا عمارة داري وزينت حياتي وشمعة في ظلامي.
0: ايه فيك غير الكلام الحلو، اما الفعل ما كاين غير تهرس الضلوع.
1: والله اختي خديجة، وما تساليني حلو بالله غير هذاك البليال بليال بليال. الله خديجة البليال.
2: سمعي سمعي، با امي كيتصالحوا.
3: هما بداو كيرطبوا الهضره.
2: با كيعرف ياكل ليها مخها، دغيا خلاها تنسى داك السلخه اللي عطاها البارح.
3: ومصاب غير يسلخني الراجل ويحزرني من بعد.
2: لا اختي، انا ما كنبغي لا سليخ ولا تحزار.
4: شكون هذا اللي غادي يسلخكم ويحزركم؟
3: اسكت انت وسير تنعس.
0: عافاك اخويا الجلالي، ما تبقاش تكمي داك البلا، راه هو اللي كيعصبك.
1: ايه راه عندك الحق والله الا هاد البنيه دابا اللي كتاثر عليا، ولكن رانا قلبي مزيان وحق الله العظيم. غير تهني انا نيت غادي نقطع بابا.
0: انت راك مزيان وظريف، ولكن ملي ما كتكميش وملي كتكثر منه بزاف كتولي شي واحد اخر.
1: صافي غير تهني والله حتى نقطعه. قولي لي كاين شي عشاء بعدا؟
0: جلالي الجلالي.
5: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: صباح الخير. نوض باش تمشي للخدمة.
2: خليني نعس. مالك اش بغيتي عندي عاوتاني؟ ما فيا ما نمشي لشي خدمة بعدي.
1: نوض بركة من العجز، راه هادي 6 ديال الصباح، يلا دغيا توصل في الوقت.
2: لا راني قلت لك ما غاديش نمشي وخليني نعس عفاك.
1: واش انت كتبات كتكمي في داك البلا وفي الصباح ما كتقدرش تنوض؟
2: وبقاي كتخطبي عليا تما حتى لا غدا ونمشي.
1: بزليك اخويا كاع ما كتخاف من صحاب المصنع اللي يخرجوك من هاد الخدمه.
2: لا ما يقدروش يهضروا معايا، على حقاش داك المصنع بلا بيا ما كيسوى والو.
3: عاوتاني سكتات هذيك الماكينه.
4: هذيك راه عيات وما تلصلح والو، كل غير جابوا شي وحده اخرى في بلاصتها كل راه عندنا هنا.
3: سير قلب على الجلالي باش يجي صوبها.
4: راه عيت ما نقلب عليه وقالوا يا الخدامه راه ما جاش اليوم.
3: عاوتاني اليوم دارها.
4: شوف المدير جاي لجهتنا.
3: شوف الا سولك على الماكينه قولي راه ديما كتخسر غير بوحدها.
4: واخا الشيف.
5: مالكم واقفين هنايا ومال هاد الماكينه ما خدامهاش؟
3: هذيك الماكينه نعم سيدي خسرات وحنا كنصلحوها.
5: كيفاش؟ وشكون هذا اللي خسرها؟
4: لا نعمس حتى حد ما خسرها، انا اللي كنت خدام عليها حتى سكتات بوحدها.
5: وعلاش ما عيطوش للجلالي باش يصلحها؟
3: الجلالي نعم سيدي ما جاش اليوم.
5: ياك لاباس.
3: وا سيدي هذاك ديما كيجي وقت ما بغا وتخرج وقت ما بغا.
5: هادشي ماشي شغلك. سير قول للشيفور يمشي لعندو للدار ويشوف اشنو عنده، ربما يكون مريض ولا عنده شي حد مريض. يلا صلبي راسك.
3: واخا عم سيدي هو الاول.
6: علاش صاحبتي خليتي السيد كيعينك البارح وما جيتيش؟
7: اختي رانا عييت مع امي باش تخليني نخرج، ساعة ما بغاش تخليني نخرج بوحدية.
6: علاش قلتي ليها؟
7: قلت ليها غادية معروضة لعند واحد البنت صاحبتي دايره عيد ميلادها، ساعة هي قالت لي ندي اختي الكبيرة معايا وداكشي علاش درت بناقص كاع.
6: عرفتي السيد شحال هو واقف كيعاين، حتى مسكين جاتو البكية والحقرة.
7: وعلاش جاتو البكية والحقرة؟
6: لحقاش مسكين ما عمرو ما حب شي بنت، حتى شافك وحبك وملي ما جيتيش قال في خاطرو راك ما بغيتيش.
7: اواه على بصح حبني دابا.
6: كنت شوفي حالته مسكين وتسمعي اش كيقول عليك كون راك بكيتي.
7: قولي لي يا اختي علاش كيقول عليا؟
6: قال ليك انتي الامل ديالو الاول والاخير، انتي هي حياته، انتي ضو عينيه وبلا بك الدنيا ظلام قدامه. وقال ليك الا ما جيتيش غادي يمشي للفيرما ديالو في العروبيه وغادي يجلس وحدو تماك يربي شي لحيه ويولي بحال شي بوهالي.
7: مسكين هادشي كله قالو.
6: عرفتي مسكين اش قال ليا؟ قال ليا قولي ليها راني ما باغي منها والو، بغيت غير تجلس قدامي وتبتسم ليا وتتكلم بارك عليا.
7: اختي اش غادي نقول ليك، هادشي اللي حكيتي ليا بقى فيا مسكين.
6: ولا بقى فيك عتقيه واخا غير بكليمه، راك عارفه الرجال ملي كيبغيو العيالات.
7: وخليها حتى المره اخرى ونشوف كي ندير نخرج.
8: اسمحي لي يا الاخت نتكلم معك الا جا على خاطركم.
9: اسمح لي سيدي، انا راه ماشي من هادوك اللي على بالك.
8: لا انا عارف بلي انتي بنت داركم وكتقراي وداك الشيء علاش انا بغيت نهضر معك.
9: فاش غادي تهضر معايا وانا ما كنعرفكش وما عمرني ما شفتك؟
8: انتي غتعرفيني ماشي مشكل. انا لالا سمني علال، معلم في الكوميرس زعما التجاره يا عيني.
9: عافاك اسمح لي انا ما بغى نعرف والو.
8: وغير بلاتي بعدا شوفي، انا راه قصدي الشريف والله العظيم، وما تسنيني حلوف الا انا ظريف وولد الناس ومزيان بزاف.
9: ضحكتيني.
8: وعلاش كتضحكي؟
9: لا والو، غير شفتك كتشكر فراسك بزاف.
8: لا باشي غير زعما تثقي بيا وتسمعي الكلامي اللي غادي نقول لك.
9: الله يخليك اخويا، الا ما تمشي راه الناس كيشوفوا فينا.
8: ولكن حتى انت يعطيني شي كلمه وما تخليني شي مقلق.
9: اش من كلمه بغيتي نعطيك؟
8: انا لالا بغيت نتفاهم معك باش نتزوج بك الا كنت بالله.
9: ايوا خويا الا بغيتي تزوج بيا سير لدارنا وتفاهم معاهم.
8: اها علاه انت ما عندك شي مع الافكار ديال البنات اليوم؟
9: ها زعما بغيتي نخرج معاك اليوم وغدا حتى نطلع لك فراسك وتمشي وتخليني؟
8: ايوا هادي عندك فيها الحق، ولكن الا تقدمت لوالديك باش نخطبك اش غادي تقولي انت؟ ها
9: ايوا من هنا لتما يحن الله.
8: ايوا سير غير بشويه ومالك انت غدا وكتجري. اشوفي امتى نجي لعندك لداركم باش نخطبك.
9: ايوا داك الشغل شغلك بسلامه.
8: على بنت شحال ظريفه ومؤدبه بحال هادي اللي كنقلب عليها من زمان، الا مشات حتى قبلتني غادي نعيش معاها في الهناء التام. بالحق حتى انا اللي تزوجت بها خاصني نبعد من هاد الحرفه ونعيش هاني مع راسي.
10: سمير سمير.
11: اه سعيد انت ما جيتش للمدرسه؟
10: المدير قال لي جيب باك وانا ما قدرتش نقولها ليه. الحق دابا نديش راجل بحال اللي هو با ولا عمي، فهمتي ياك؟ اجي بعدا. انت فين غادي؟
11: غادي لدارنا. علاش
10: مشيت لعمي شي تروحه ديال البيار؟
11: لا منين جاوك الفلوس وانتوما ما في حالكمش؟
10: امشي دبرت عليهم من شي قنتي. اش قلتي تجي معايا؟
11: لا لا لا نخاف امي تسيق لي الخبر وتسلخني.
10: تسلخك؟ على انت باقي ديال الصليخ؟ هي انت ماشي راجل.
11: كيفاش ماشي راجل؟
10: لحقاش تخاف من امك؟
11: وصافي صافي غير سكت، انا غادي نلعب معاك شي شويه ونمشي.
12: ها هو المعلم نيت، ها هو السي علاجة.
8: اسمح لي يا المعلم جيت معطل، انتم ما عارفين الطريق عامره والوقت مزير.
12: معليش معليش السي علال معليش، المهم دابا حنا غير كنا كنتكلموا على الدراري اللي ولاو كيزاحمونا في الحرفه.
13: عندك الحق المعلم، هاد الايام ولا غير اللي ناض كيدبر على كيلو ولا زوج وكيبيعهم باش ما كان، وبداو كيهرسوا لينا السوق.
12: العزمه والجفاف والبطاله هما اللي خلاو هاد الدراري يدخلوا في هاد السوق.
8: يا المعلم ويلا خليناهم بحال هكدا غادي يجي شي نهار وتولي السوق فوضى وتولي السلعه ما كتسوى والو.
13: انا في نظري نحاولوا نجيبوا هاد الشبان اللي دخلوا معنا للسوق ونديروهم تحت يدينا باش نقدروا نحركوهم كيف ما بغينا.
12: اه حتى هذا راي مزيان. اذا كل واحد فيكم يحاول يجمع الدراري اللي كاينين في المنطقه ديالو ويهضر معاهم ويقنعهم باش يدخلهم معاه.
8: هي عندكم الحق انا متفق، ولكن الا ما بغاوش يدخلوا معنا وبقاو كيتاجروا غير بوحدهم اش غنديروا ليهم؟
12: اللي ما بغاش يدخل معاكم وبقى كيتاجر بوحدو بيعوا بيه للبوليس، برقوا بيه باش يعطينا اتساع.
13: عندك الحق المعلم، اللي بغى يتحدانا نوقفوه عند حدو باش ني تعرف بحقنا حنا الحريفيه.
9: كيف جاتك الفيلا ساميه؟
7: وانا ريحتي شحال كبيره بزاف، والاتات ديالها واو، ومن داك الشيء الرفيعه.
9: وما شفتيش الجرده ولا بيسين؟ عرفتي الا مشيتي حتى كليتي ليه المخ وتزوجتي به غادي يولي هاد الشيء كله ديالك.
7: ناري يا اختي ناول ما تخلينيش نحلم.
9: سكتي هو جاي. ها كيف وصيتك؟
14: مرحبا بالانسه سميره، مرحبا بنوال ديالنا، نهار كبير هذا.
9: ربي يخليك اخويا عزيز.
15: ايه ايوا وانا زعما ما ترحبوش بيا ولا اللي لقى حبابو ينسى صحابو.
14: لواه سي عباس لواه، انت الاول طبعا، ولكن بعد الضيفه ديالنا الاستاذه سميه.
7: بارك الله فيك اخاي.
14: تسمحي لي الانسه سميه بهذا الرقصه ديال السلو؟
7: ها
9: نوضي شطحي معاه، هذه هي الفرصه فين تاكلي ليه مخو.
14: تفضلي. ما تصوريش الأنسة سامية شحال أنا فرحان من اللي لبيتي لي هاد الدعوة.
7: شكرا السي عزيز.
14: بلا ديك السي، خليها غير عزيز.
7: عزيز
14: عرفتي يا سامية من ذاك النهار اللي شفتك فيه مع نوال وانا كنخمم غير فيك.
7: علاش زعما؟
14: لحق شبيتك ودخلتي لاعماق قلبي.
7: انا
14: طبعا انت ما نكذبش عليك يا سميع، انا تساليت الدنيا كلها، ما خليت لا اوروبا ولا افريقيا ولا امريكا ولا حتى اسيا، ولكن ما عمرني ما لقيت شي وحده اللي تعجبني ونحبها حتى لقيتك انت.
7: هلا انت ما مجوش؟
14: ابدا، ولا عمري تزوجت، تبعت التجاره والاعمال والمال ونسيت راسي. وهانتي كتشوفي حتى السن ديالي ولا كبير بزاف.
16: شارك في تشخيص هذه الحلقة رشيد الحراق، ماريا صادق، محمد أحمد البصري، إكرام البصري، نجاة الخطيب، أنور الجندي، محمد الرزين، بن عبد الله الجندي، حسن مكيات، الحسين الحايل، جميلة هوني، فريد الرقراقي. هندسة الصوت محمد الناجي. إخراج محمد أحمد البصري.

مرات الطرف والعريض تنزل بوام حاسي وضربه وحسين.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا الساق من اللي جاني رحيم الله ومن

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة.

0: SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: نافذة على جهة الداخلة، وادي الذهب.
2: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جهتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جهتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
2: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمت هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، أشنه سياقها العام وشنه الدواعي ديال التفكير في أنكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة، طبعا بعد نجاح النسخة الأولى والنسخة الثانية؟
5: بالفعل أستاذ أحمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخلة، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
2: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هاد الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هاد النسخة الثالثة؟

0: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من يعني
1: هو
0: ورشات
1: وتتويج.
0: طبعا هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كان هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني يعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام انفتح على تلاميذ ديال المستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت ايضا هنالك يعني شريحه ثانيه اللي استفدت منها وفهموا على انه هناك حقوق بيئيه خص الانسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. ايضا كانت ورشه ديال الاستثمار واللي استفدوا منها ايضا العديد من المشاركين معنا في هذه النسخه، حول يعني كيفيه بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق للبيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخلة، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ
1: المرة البطلحة،
0: طبعا شاطئ بطلحة وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة
1: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر.
0: تماما هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش ويشهد واحد ضغط كبير ديال أكيد بغينا نوصلوا رسالة للساكنة على أنه هذا الشاطئ يرطو يبقى نظيف، وبالتالي
1: مادام هو متنفس
0: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرسالة اللي بغينا نلحقه. من بعدها مباشرة بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
1: ما شاء الله
0: في المستويات الأربعة.
1: هذه راه نسبة كبيرة صراحة.
0: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى.
1: جميل.

0: اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
1: هذا في الحفل الختامي.
0: ايوه هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
1: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
0: اكيد اكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة اكيد، على انه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا افضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على انها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا احنا نلحقوا له من هاي التظاهرة. من بعد من نفاو هذيك العروض الثلاث، يعني عروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى أمام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع.
0: تماما، لأنه احنا عدلنا يعني واحد المبادرة والله زاد اوبسيون في هذه التظاهرة، هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل، اشراك عاد
0: حتى الجمهور،
1: تهديم دخل في التوعية ودخل
0: تماماً
1: في ترسيخ الوعي.
0: تماما تماما. منين منين منين يعني تم هذو تخطاوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية الأوسرت، نظرا لأنهم جاوا عدد قليل وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في المستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على انه هذه الاوبسيون كانت عندها الحقيقه الاثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين.
1: ولكن كتبقى في الاخير فيها تحفيز.
0: تماما تماما تماما تماما. والحقيقه من هذا المنبر انا
1: احس بك
0: اعتذر، لا لان مشاريعهم كانت مشاريع مهمه.
1: ان شاء الله هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان.
0: كانت مشاريع مهمه، وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هما أهل اختصاص. نحن فتحنا التصويت للجمهور والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجي
0: تماما هذا
1: النسخة. إذا سي محمد إيداس، وحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي الذهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع، اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لأنك في شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ندور ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة. صحيح. والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لثواني عند هذا الشعار، لأنك يبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية الترابية مستدامة؟

0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إلا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب إلا ما كان مبادر مبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو
1: مستقبلا،
0: هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرتش نتع وتذكرنا منهم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع، لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد، على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشركات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخل لاغون ومجموعة أزورا بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معنا فيها 50 مؤسسة تعليمية.
1: هاد 50 كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير ديالها.
0: أكيد، رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بيئي
1: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
0: تماما التمثيلية. ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
1: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين.
0: تماما، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف،
1: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
0: تماما، هذا هو الهدف، هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني لانه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على انه اتمنى في النسخ القادمه ان يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبه، اتمنى بكل صدق.
1: صحيح، الفاعل السياسي،
0: لأنه الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه ومهم دعمه،
1: وعنده برامج كيبنيهم. هذه فرصه انه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
0: اكيد، نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رساله لهم، الباب مفتوح على مصراعيه من اجل يعني نديروا ليد فليد، ومن اجل باش نمشوا بهذه الجهه ان شاء الله للمستقبل ولشبابها.
1: اكيد.
0: ايضا ما يفوتني على انني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة لوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهة، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشوا معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أو سلتهم يستفدوا من هذا الورشة. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم إحنا ما نبانوا قاع ولا يظهر لنا شيء ولا يفهم حد كاننا خدامين، ولا
1: وحتى كينقلوا الرسائل ديالكم أيضا.
0: أكيد، جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقيقة اللي ساندتنا، سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها، أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا

0: هذه الدار الكبيرة اللي نحن دائما استضافنا واللي هي منبرنا للآخر والعالم، يا كيف فهم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغوا نوجه لكم جزيل الشكر أكيد وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت الباب راهو مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به فكرة يجي يعاون بيده،
1: ولو بابتسامة ولا غير في الدعاء في صلوات،
0: ولو بشارك ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكه يبارطاجيها مع الاخر، هذه راهي مساعده لحنايا وتقد لا تتلحق فكرتنا. اكيد على انه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد ان العمل البيئي مسؤوليه جماعيه وليست مسؤوليه جهه واحده فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رساله موجهه للجميع لانها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

طلق عن العينين بالوسن ألم تسمعين

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيمة سقيمة من الأكدار من الأكدار والحسني ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

قرمي ماي مو بقلعتي مليك تريد.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

اسمعيني جزاك جزاك الناوي احسانا ان العيون التي في طرفها حور ان العيون التي في طرفها حور قتلنا الذنب.

0: قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكدوه
0: هيا دعات دجوني بكمة من وادي في

Lan ha. Hayrını ver lan.

papa mı? Tabii. Good job, good job, good job.

دت ما خايه

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا درمي مارد عاد عاد عاد القيم دماج دماج عقاد

personagem.

الاقدام عازمون يا قلبي فرحونك، الاقدام عازمون يا قلبي.

0: حد بهونه بخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

استطفئ ولا دع لا اله الا الله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي أي ياك واسم العامريتي

غابات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم لا إله إلا

الله ويشي يحري يقزي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي يحري.

حسكنا ولا حسكنا ولا عندك غبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا قارة.

نقضوا من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللقوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها.

ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا يضدي فصدق ولا تخشى ورائد

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوض.

لست هنا دار أكوان تدرى حقيقتي قصت للمولى تراني يا فاني يا

تبكي لأنوار وفاض سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذا أكمدت أقطاب في كل مشهد.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل يا قوما نامي حقيقة كل يا في المعنى وكل يا في الاسي وكل يا شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا.

ما جميع الكفر بالضر والبسيج. وإنك شمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنك شمس الحق.

قدر بكل يا فيد ماني بكل يا فيد حسين بكل يا شارع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعما جميع الخير بالطيق والبيت وإنك الشمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شباب من اموري كلها وقت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميعا.

الحياه الى يومي ونفسي امني بشيء سواكم اذا رمزي وما لي في يومي وما لغيركم احل اليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليومين وما لغيركم وقت خاطري مني اليك وكن انسي لاصبح في ضدي جمالا تراقيا من محفوظ ادائكم كما يمسو منا ومحفوظ ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا هما جميع الخير بطيق.

أبقى محقق.

المسابقة. يا مساق رقاد التشهار ادفاش ورت انتو محوار وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبعدت بيا واظري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار.

0: تنصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الروية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوء يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في اللعقة لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسل البيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجى وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لكم.

شتر سباح يتزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم لكم عن الصفة اللي لا نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت، لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن ثم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خلقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاه يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لاه تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود إحداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم.

0: الاخر اجل التسجيل. اجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه انه عمليه التسجيل لا هي تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظه نسجلوا من درك ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعيه اللي لاهي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الوقفة التأملية من حديثنا عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما يستفاد منها من الحث على التمسك بهديه الشريف. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الظهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونحن معشر المسلمين إنما أمرنا بالاتباع الحق للرسول صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه في سائر الطاعات والقربات. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر كما روى ذلك الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري عن سهل بن سعد رضي الله عنه إذ قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وروى الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسنده إلى مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على معرفة صفة وضوئه وصلاته وسائر عباداته صلى الله عليه وسلم، وضربوا لنا صورا رائعة من الطاعة والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، مع الحذر والتحذير من مخالفة نهجه وهديه. نجد ذلك مسطورا في ثنايا كتب الحديث والعقيدة المسندة وغيرها. ولقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته رضي الله عنهم فقال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وفي هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه وانتهاز الفرصة من ملازمته وتعلم أمور الدين، وبهذا سميت حجة الوداع والله أعلم. ولقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صفة حج النبي في حديث اشتهر بحديث جابر الطويل في الحج، وهو حديث عظيم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. إن من أبرز معالم الاتباع في هذا الحديث العظيم والدروس العظيمة المستفادة منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعظم بها من رفقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركن عظيم من أركان الإسلام استجابة لداعي الله: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول جابر الأنصاري رضي الله عنه في وصفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أو أدن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج أي سيحج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عملي. نعم، هكذا كانت سرعة الاستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بالحج، وكلهم يحرص على الائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به والعمل مثل عملي، حتى وصف جابر التفاف الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. ويقول أيضا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. ولم تكن سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة بالحج، بل في كل أمر، كما وصف الله سبحانه عباده المؤمنين وأثنى عليهم بقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام مناسك الحج بصورة عملية بأن قام بها وباشرها فعلا، ولم يكتف بأن يعلمها لهم قولا، ولذلك قال لهم: خذوا عني مناسككم. وعلى هذا فيستحسن من الدعاة وهم يعلمون الناس معاني الإسلام أن يعلموهم هذه المعاني والمطلوبات الشرعية أو بعضها في الأقل بصورة عملية كالوضوء والصلاة وتعليم قراءة القرآن بصورة سليمة. وتعلمنا هذه الحجة أيضا منهج التيسير، لا حرج لا حرج، فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: حديث المجلس العلمي.
1: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين.
5: نتقيدوا نكونوا واجدين،
6: نتسجلوا ونوقفوا على الامور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
7: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا.
8: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
9: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر. نتقيد ونكون حاضر.
10: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
11: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
5: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل، ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع
إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء

0: الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: ذا وقت جديد لين عودوا حاضرين بكل تأكيد.
4: هذا وقت المرأة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
5: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي. يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
6: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
5: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين. ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية. ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
7: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عدت مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلا عدت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عدت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك

0: تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابعه لسكنك الجديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل التسجيل؟ عملية نقل التسجيل أو نقل التسجيل الجديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

المخلوقات محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته. فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، وكلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: أولى التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف أبو جرفاوي.
1: الأستاذ يوسف أبو جرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم دراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأداب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أول

أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل، بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمام وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد أو المجال اللغوي. فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير، لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات. يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أو سرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرق.

يحشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منن يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعاتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي، إلا أن يؤثث الفضاء المضموني للبرنامج كعادته مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد، فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطالما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراح من عارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر: فاض قلبه شوقا للأهل في العيد، أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال، والأمان بين الجوانح خفق دائب.

بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نضارات تختال فيه بزهوة وجمال، أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين، وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى للشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع، صباح به تبدي المسرة شمسها وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد، يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى، وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه وجه تهل لك الصباح منورا، سمحا تراه ترى العناية جهرة والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبيات منتقات أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد، يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه ضاحك في ثوبه القشبي، تجلى الفرح الموعود مبتسما وأشرق الأنس في الآفاق كالشهوب.

مستمعين الأعزاء الأماجد، أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية، نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم. كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
3: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
4: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: ده وقتنا، يالتنا نعود حاضرين، نسجلوا درك ونعدلوا اللي علينا.
9: خلق بعد، واليوم دور علينا احنا، ذا حقنا ما نتركوه يمرق من يدينا.
10: ما تسكرولي وتوخض، نعود حاضرة ياك نسمع صوتي. ذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وناخذوا لاكسيون.
11: ذا وقتنا، وقت جديد نعود فيه حاضرين ياك بلدنا يتقدم للقدام.
12: نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية ياك غدا نقدروا نعبروا عن اصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 مايو ل 13 يونيو عبر الموقع الالكتروني www.listelectoral.com. هما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيز قبل اسبوع كامل.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
2: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
3: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
4: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
5: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
6: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ذا وقت جديد لينعودوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، واليوم لهين نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل تركسي، يالتي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا مجد.
2: ده وقتنا وقت جديد، نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدن قدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راو التسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب تسجيل اللي مفيز قبل أسبوع كامل.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: قسم التمثيل يقدم.
7: عاطيك الله سبحان الدب وصنايعي، ما تعمل شي حاجة؟
8: نعمل زوج.
7: إذن يلا نبدلو الهواء ونعملو شي رحلة.
8: رحلة؟
6: رحلة بن شامة. رحلة بن شامة قصة تمثيلية في 30 حلقة كتبها أحمد الطيب لعلج. ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج حمادي التونسي. الحلقة الثالثة.
8: صاحبي عدو جرهام كبير، ما في غير الهدى والرجع، وانا ونفعل وندير، وهو والو مسكين بضع. ديته معايا لعند المعلم، زعما يعاونني بشي كلمة. تزيز ما قدش يتكلم، تلفلو المنطق والحكمة. ملي دوا قال لي يا صديقي هاد المعلم راجل معقول، وقود ما فيه خرج عن طريق، دير عقلك لا تكون شي مهبول. ديتو يأيدني رجع ضدي وبدأ يقدم لي النصيحة. ساعف صبر قضي وعدي، بجبهة مقدرة وصحيحة. هي يا عدو تكلنا عليك.
9: علي تعطلت اليوم شوية؟
8: ايوا غير كنت عند المعلم.
9: شفتيه؟
8: ايه
9: ايوا عندرا فرحني. دويتي معاه؟ اش كاين ما كاين؟
8: كاين اللي راه والناقوصي والرجع في الله الوالده.
9: ايوا فرحني. تكلمتي معاه؟
8: لا.
9: ما مشيتيش عنده؟
8: مشيت.
9: ايوا اش قلتي له؟
8: ما قلت له والو.
9: لا يا وليدي، واش غادي تخبي عليا؟
8: ما عندي ما نقول لك الوالده، وما عندي ما نخبي عليك. المهمه دخلت عنده بحال العاده، جلست عنده شي مده وخرجت بلا ما نقول له والو.
9: هو اش قال لك؟
8: هو قال لي داك الشيء اللي بغى يقول لي كله، وغير بالمعنى.
9: والزياده؟
8: ما كاينه زياده. واللي ما عجبو حال الباب، وكاين المعلم محمد اللي راه، والمعلم العربي الناقوسي، وبدريس رجاف الله، وهاد المعلمين كلهم كيعاينوا غير شي متعوش تزيغ دبانتو ويديولو البلاصه. كلهم بلا خدمه، وما كيعاينوا غير المكان اللي خويا يعمروه.
9: قلتي له شايل وقت صغير؟
8: وقال لي
9: ايوا يا وليدي ما هي نفعك غير تصبر، عندك تمشي تضيع خدمتك قبل ما تلقى حاجه اخرى. لا تلتق بيد حتى تخبط باخرى. ايوا مالك ساكت؟ قل لي اش ناوي تعمل.
8: ما ناوي نعمل والو الوالده.
9: ياكو كان ما تخاصمتيش هاي مع المعلم.
8: بالعكس زدنا تصالحنا، واللي لا دابا علي الحباب، لانني ما مشيت لعندو غير في زياره حبيه، مشيت نشوفه لله، لأنه كيبغي الناس اللي يشوفوه لله وتكون عندهم المحبة لله.
9: ياكو كان غتبقى في خدمتك.
8: فات ساعة ما عندي لاين عليها الوالدة.
9: داك الشي اللي قلت لك أنا، دابا ما ينفعك غير تساعده، ومن هنا لساعة أخرى كتطلع بأمور وتهبط بخرها.
8: يا نمشي للقوان بدل الجو شوية.
9: يواجي بداني كل عاد سير.
8: لا أمي أنت ما عندي شاية، قلبي مسدود في هات الساعة حتى نرجع ونأكل.
9: الله يلقي لك الربح.

байн гүнж үлайн гадыг ухчалайн ванаа гэр лай ачаал фаагу даф дүния кай кулли ақли адл харфалли матл али фи арбах и бидлал инсан уи цэннан бидлал сайла фурфум ولكن اش غادي يمكن لي نعمل غادي نعيش قدو القرنين باش عاد بالسلامة والعافية نبدأ بمتعلم في صنعة أخرى وشنو هي هاد الصنعة ولكن إلا بقيت في هاد الصنعة ومع هاد المعلم عمر شي كاينة لا كانت مني ها عمرني لا تزوجت ولا عملت ولاد ولا كليت حتى الخبز بشي دواز نقي عمرني ما نقول لمرا شدي باب الدار عمر الزرع لا سوش لي تعملها لي قلت عقلي ملي كنت صغير وانا طايش هارب لي الريح بالقفة مارست حتى في شي صنعة لو كان يا حسرة غير بقيت نجار وزعما النجار قضاو شي فايدة صافي دابا هاد المعلم هو اللي في يدي بالحق غير تبع لي شي وجيبه ونقول له الوداع وما نعاودش نقرا عليه سلام الله ولكن اصبر بعدا فين انا دابا غادي القهوه القهوه ولكن فين هو تما القهوه غادي غير نعاود نخسر جوج او ثلاثه المغلين تمن نهار ديال الخدمه مع داك المعلم ديالي الله ما طلعتش زيد الخلال خلول

0: سالي باش كتخمم لعب
1: هاكا الخاوة كل هذا بعدا
0: وما يطعمنا حلال
1: وزيد هذا
0: وهاي زيد في مددك ما زالش ما تزيدني
1: زيد حتى هذا
0: يا يا سالي شفتك ما بقات لك كبدة على وليداتك
1: ألعب معايا وعاديني قلت لك كل هذا
0: ناكلو ما عندي ما نقول
1: عاديني قلت لك
0: ما ندويش إنما حتى أنت عاديني
1: أرى لي بعد هذاك التور ناكل باباه نعمل له هم
0: هكا سيدي وحتى أنا أرى لي هاد الغول المغول نميميه
1: يا حضي بيضك وا مع يديك قبل ما تعمل لك شي فضيحة
0: صبر صبر صبر صبر صبر بلاتي بلاتي بلاتي قول هذا
1: يا بسم الله غادي ناكل بعدا جوج وطبق يلا ايه
0: انما هذيك الضما عمرها قصير غير تأنى مع راسك لا تقلق شاي ما غادي تمشي فين
1: شوف يا السي عدو ما يطيرلك شاي راه يوم لنا ويوم علينا انما يا اخي غلب الضما حر العياذ بالله قالك سيدي خص الواحد ما يبقى يلعب الضما حتى يغلي البيادق ويشرب الماء ديالهم باش يبدا يصبر للغلب على حق شي بيادقها مصاوبين من عود الدفله حر
0: ايوا لعب معايا وعاديني وخليني نغلبك في خاطري هاك يا بسم الله كل هذا من فضلك ايها الاستاذ علي بن شامه
1: ها اش قلتي
0: قلت لسيادتكم كل هذا
1: كليناه
0: وزيد حتى هذا من الفضل منكم
1: زدناه
0: وإلا جا على خاطركم زيدوا حتى هذا
1: ما نقولكش لا فودعتني وقالت بملاطفتي
0: إن السفينة قد همت على
1: السفر يلا زيد
0: إيوا جلنا أرى لي هذيك الضمة الكفرة بالله وما زوج بياض قيتام يا السي علي بن شامه
1: كيفاش
0: كيف كتسمع وهذا هو التمام ايها الاخ اش كتقول
1: غلبتي ما عندي ما نقول الله اقوى منك
0: ايوا تزيد شي طريح اخوك
1: صافي اخويا نشفت ما بقاو لخوك درام ما بقاو لي جوانح باش نطير
0: ايوا ساعتك سعيده الحق اصبر اصبر اصبر هاشم او سي هاشم
2: انا اشكاين اشكاين
0: زيد اسيدي زيد تخلص من السالي بزوج طروح
2: بربعه ديال عطيات
0: ايوا اعترف بهم قدامو
1: عندي في مالي ودمتي
0: ونخلصو جبد يماهم
1: ماشي شغلك بيني وبين السي هاشم او لا السي هاشم
2: وغيره كان عقل على الحساب
1: على عمرني نسيت لك الحساب
2: لا غير البارح كانوا عندك 10 وكنت غادي تنسى واحد
1: ايوا سبحان من ليسها مالنا على هاد الهضره هاكا سيدي هاكا فلوسك يلا بدل الساق يلا
2: انا مشيت غير لا تقلق شاي ولا تقلق انا
1: والله ما تقول لا فيا التبعه ملي حتى هاد البلد يغلبني في الضما عجوبة كلهم كيعترفوا بانني احسن لعاب في الضما وحتى في المدرسه كنت احسن تلميذ في القسم شهاده جميع الاساتذه ولكن دائما كنت ساقط في الامتحان الفهمه والنجابه والسعد ما يجيب الله
0: السالي مازال هنا
1: مازال
0: مالك هاد الايام ديما طاير لك وديما مهموم
1: لا غير
0: غيراش
1: يا لا تحك على جرة
0: لا لا لا غير من داك النهار المعلوم فاش مزينا انا وياك لعند المعلم وانت ماشي حتى لتما يقول لك الحق والله العظيم الا ضباني هذاك المسخوط المعلم
1: عندك الحق مسخوط واش من مسخوط
0: واحد عاتك دابا الله انت صبعان ديال الدهب وصنايعي مالك على هاد العميه ما تعمل شي واحد الحاجه
1: نعمل زوج
0: انا غادي دابا الاسف الا بغيتي تمشي معايا يلا
1: وشنو غادي تمشي انت تعمل فاسفي
0: واحد صاحبي يدبر لي على شي خدمه في معمل تصبير الحوت
1: ايوا انت غادي تمشي خدام في معمل الحوت وانا شنو غادي نمشي نعمل
0: ويلي على قلت ما تعمل بزاف ما تعمل وزايدون اسفي هي بلاد الفن فتفخرت الا بغيتي تمشي وتجي تفنن يا شوف لا تبقاش تخمم، راها كل جولة كتزيد في الراس عقل.
1: يا خويا انت غادي تمشي تخدم، الجولة غادي تزيدك في الراس عقل وفي الجيب دراهم. وانا
0: شوف انت معايا، راسي وراسك في شاشية وحدة، من اين خرجت انا تخرج انت. وزيدون معلم فخار في مدينة اسفي كيتصرف باللي براس ترلينية الذهبية،
1: وزعما لقى الخدمة تما.
0: ويلي معلوم تلقى الخدمة، وحتى الى ما لقيتي خدمة نقولوا في قدر المثل، عهد الله بيناتنا عمرني ما ندوزك، وانت حتى انت اعطيني عهد الله، الى كلينا الخبز حافي ناكلوه بزوج، والى كليناه بالدواز ناكلوه بزوج.
1: ياك يا رايدك يا رايدك لنا
0: انا سي
1: يا حتى انا عهد الله بيناتنا
0: ياك.
1: يلا
0: يلا سيدي يلا نبدلو حيط بخور في ارض الله الواسعة، وبلادنا الحمد لله واسعة وعريضة. انما قل لي بعدا، واش عندك سي عزيمة ديال الهند والحديد؟
1: عندي.
0: صافي
1: شنو زعما نجحنا؟
0: تعدينا النجاح ليه آية، ما كاين غير الى الامام الى الامام.
1: شدوا بينا العلام وزيدوا بينا القدام. عدو والوالدة اش غادي القلة؟
0: شكون الوالدة؟
1: أمي. شكون الوالدة؟ أمي. خممتي فيها ولا لا؟
0: وأقول لها لقيت خدمة أخرى أحسن في بلاد أخرى.
1: أمي ما كتبغي غير رزق العتبة.
0: شوف شوف شوف لا تقول لها شي حتى نوصلوا، ومن تما كتب لها.
1: إلا سافرت بلا خبرها غادي تموت غير بالفقصة مسكينة.
0: إيه مشكلة هادي، واشي بس ما كاين. هاد القضية أنا لقيت لها الحل. صافي صافي صافي صافي. غادي تقول لامك لالا شامه

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88

الخير الأول هل تلقي مانعا بل أهلي وعلي زاد الخير الثاني أغني يا كلاك من اللي قدمت جمالي

وقالت الحد الفم هم عرين وقت حد فم وقال لك الحد يمش طن بيه ليالي

حسن ملك زاد ما في عند جالي حد الطيب

الذي أردت أن يبكره ولا زلته. ولا زلت في أرض تنتج بكره وجلته ذا ثروة حكيمة.

وقال انتروا بالموج واحتسبوا لهم هدية حادي ليس بالمتواني هدية حادي حادي حادي.

وكلفت همي إبراهيم لا علالة لا علالة تخوفته من نص والزمدان به ضلعا مستبان وما

وقال الثواب الموج واهتز ظنهم لن يتحاد ليس في المتواني فكلت همي إذ رام ذا علاجة ذا علاجة

وقال انتظروا في الموج واهتز ضلع. وقال انتظروا في الموج واهتز ضلع مرديه حادين حادين حادين مرديه حادين عمن ليس بالمتوان. فكلت همي إذرام ذا عدالة تحوفت بالنص والزملان.

والي تهيم يولد ندري ما بثي وما يمالي ومن هن

عرفات خلات من الحياة إذا عرفات خلات من الحياة إذا مدير

معاك باش نلصاك نمشي مره وترجع زاد انت بالشراق تسوحك كيف اللي تنقاد يكتب الاقمار طلع

تضمك على اللي فات والخدم حدس العين وساح الشاك بطن الواد وخرص الشجاد نقي مثل من حراك الزين دخل الجاد تحوز من الأطوى وتحوز من الساحل يقول ما عاد العين السجن

نزل لي عينيك خدرا بالحلم ما غربا ما وانت وما دم بعد

وعادت عندي من ذاك النهار وعادت

Yeah.

قبل حلو ما هذا المشرب يا طبيب يا حاج حاج حاج.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، وقت نكونوا حاضرين، نتقيدوا، نكونوا واجدين،
3: نتسجلوا ونوقفوا على الأمور، حيت الغرس كيتخدم من الجذور.
4: هذا وقتنا باش نخدموا بلادنا ومستقبل ولادنا،
5: نتقيدوا ونقولوا كلمتنا باش غدا نسمعوا صوتنا.
6: هاد السوق سوقي باش يزهر ويكون عامر، نتقيد ونكون حاضر.
7: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
8: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
9: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
10: فوجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
11: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يعد الحوار الأسري من أهم الأسس التي يجب الحرص عليها في الأسرة، وتتضح أهمية الحوار بين الآباء والأبناء في النقاط الآتية: يعد مفتاح العلاقات الطيبة والجيدة بين الزوجين، كما يعد عاملا رئيسيا في تربية الأطفال بصورة إيجابية، يخفف من آثار النزاعات والمشكلات الأسرية والنفسية والاجتماعية التي قد تؤدي للطلاق وفقا لأخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، يقنع الأطفال بأية أفكار بصورة هادئة بعيدا عن الصراعات وعن فرض الآراء من الآباء، يشجع في الحفاظ على الاحترام المتبادل والحرية في التعبير عن الآراء في المنزل، كما يمنح الحوار الحب والراحة للأبناء من قبل الوالدين، ويمنح كذلك القدرة للأطفال على التواصل مع الآخرين في المستقبل. ويساعد الحوار كذلك على الاعتراف بالأخطاء الشخصية من قبل الآباء أثناء الحوار أمام الأبناء، ولذلك فهم يقلدونهم ويقلدون هذا السلوك الإيجابي من قبلهم. ويساعد الحوار كذلك على مشاركة الأبناء القصص الشخصية والتحدث عن التجارب الخاصة، وبالتالي تعلمهم المزيد من الحياة ومتناقضاتها. يساعد الحوار على التعبير عن الاهتمام المشترك بين الطفل وأسرته وفهمه مع الوقت أسباب التركيز الوالدين على مصالحه. يضمن الحوار جذب الطفل أكثر لمحيطه وتعزيز وتقوية العلاقات الأسرية، كما يساعد الحوار على تفهم إحباطات الطفل وخيبات الأمل التي يشعر بها والمشاركة فيها، وتعليمهم المشاعر المتعلقة بالحزن وخيبات الأمل والقلق وأنها جزء من الحياة، وتعليمهم أنها مشاعر مؤقتة تزول مع مرور الوقت. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.